أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما

وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالي برخاتي من ودنا يخوة الرحمن في عاقبة وان خير إيمان وان سلامة الله من يعفو وسلمنا خوالي برخاتي من ودنا يخوة لقناهي باوكو دايك وان لقناهي ما مصحى كان عن خوش لقناهي دوستا كان عن خوش لقناهي أما اللي يسمى عن خوش خوالي برخاتي من ودنا يخوة لدى فارم ودعوان ليكم ولات ما عند فيتنا بفارز أم شر ما عند كل كرو ناو كارم لخوي جور لبر ناو جوانا كان يخوي بلطف وكرم يخوي مثل دين داري من جينا مثل دين داري من برينا مثل دين داري زيني من كاتو أجر بياخي في غمرا حشي من صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين برزان سلامي خوي قولتان ليبي لم درسمعنا باسي آيات أكين القرآن في روزة وشي آية وشي آيات فولين كراو بو سي جور جوري كان وكخواي قولا فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب شوين كترا وآية لهم الليل وآية لهم الأرض الميتة أما نفي أو تري آيات كوني نوع كتر جول كتر آيات معجزات نوع سيهم أو كون نسراوية كآيات قرآن في روزة حول دين لن يسعاتك باسي أمس نوعكم كلمة آية يعني بلغة يعني نشانة يعني دليل آيات كوني يعني أو مخلوقاتي كأخوة دروسي كردوا لا آسمان كان لا زوية بشي زندجي بشي نا زندجي أمانة فيش دروس بوني إنسان بون أخوة جورة دروسي كردوا بياسة بنظام ترجيميك هي لبيني يمو لبيني أو آيتانا فرجيني نفامية فرجيني جهلة بأقل وبأسلوب علمي تؤتواني تسخيري وسود ورقري لهمو أو نعمتانا أو آية كونيانا تنها بأقل أقلي يعني شي يعني أسلوب علمي كواتا أو كسيكا أقل بكارهيني بو سود ورقتن لدورو بري سود ورقري با إيمان ناري جنبه وأو كسيكا أقل بكار ناهيني سود ورناقري لدورو بري با إيمان ناري جنبه تكاتم أما واضح به آياتي كوني بأقل سواتواني استفادي لبقي أقل بكار نهينا واتا شوازي زانستي بكار نهينا استفادي لنا لو مخلوقاتانيك باعتبارك ببا آياتي كوني تشكي خورة تشكي خور بزانة شون سودي لي ورجيري خلاي شمسي دانين كارباي دي دروستكن هندي سيارة بو تشكا أروات لأيسلندا آيسلند ولاتيكا ناي خوي بخويتي آيس يعني بفر لاند يعني درقة أو ولاتا دايما بستويتي بهوي بكار هناني أقلوا بكار هناني علموا استفادة كان لآيتي كونيكر كبريتيا لبحر لشوينيا كان لقولايكي دياري كراوة بوريان هنا وشندين كيلومتر ليو او راكشن او كد دوانزو سيانزو بلاي صدية اي هنا الوصر وشكان يكبو ولاتك اخوان كبلاي قرميكيان بستوبين جير صفرة يكسر او او خوي في اشون ام او بهوي مزخو شوني ما او بمانيه بمالانوا ليرا بو شي وساكارة بو شي وبسيطة حتی با مالان با سنترال کانیان همو مالکان گرمه بی و دائره کانیان گرمه بی زور کزاله اوی احماوه لزستانه گرمه و لحاوینا سردشتی وانیه تو محراره بینه تماشا که عینی پلی گرمیه بلام چون که لشی خود گرمه
گرم سره له اوکا له هاوینه وا هستکی اوکا سره و دنیا ته زور زور سر ده لزستانه اوکا له چاو دورو برکا درجه حرارت کی اوکا گرمه والحال او عین حرارتیه نمونه تر و گرمه لزستانه تو فوکی و دستا سرمات فوکی هر عین فو ای کیل چایت لیرانه بو گرم کردنوی است و چای که بو سرد کردنوی فوکش عین فلی گرمی ما بس تمویه که اگر عقل بکار هست سود وره جیره لدورو بر ظاهری که تر هیا دیاده که تر هیا که پیو تر مدو جزر به هوی عقل و انسان بوی درکو که همو شش ساعت و بیز دقیق کشان دنیا گبه لدریاچه و دریاکانه اوکه اکشه اچه تسر وشکانی و دوائی 6 ساعت و بیز دقیق ده گرد انسان عقلی بکار هینا حوزی کنکریتی جوانی اندروز کرد او اوکه دکشه یتناو او حوزانه و 6 ساعت و کتور امینه تو لگران نوا نایلن بگرد تو قاپیکانی ده آخن دوائی چند روزی او اوکه ده بیت حلم او شوانه پر رو بیل اخوه ای کنه کیسه و ایفروش لچن شوانه کیسه اوکه کوکه نوا که ابیت جزر اوکه ده گره توا یک قاپیه کنو اوکه بتوزم لو قاپیه و بسریعیه تداره توربینه لبرده میادانیم که رو بایت دروسته ملیونه ها نمونه واه استفاده لبا اکن بو جرانی آشی با طواحين بلين بو كهرباء دروستردن هزاران ديال عالما استفادة لواقع ما بستم اويا بكار هناني اقل تسخيري دوروبري في اكتر بلام لقربا لدروس كردني انسانا تربيتي انسانا عقل بسنية كافينية لعلاقات إنسان لقل إنسانا بسنية عقل كافينية أمانة يقل مكان إنسان في وستيبا شخصيتك بقوته شخصيتك إنساني متكامل كبتواني فيامي خواي قورجي بجيبك او شخصيته باللوجيك وبمنطق وبمعنى دروزنابه بثانيه بويا ايمان ابي بشيتناو اقلوا وابي بشيتناو دلوا چونك حياتها مو بيني ومانا تنها اقلنيه حياه مشاعري لقلا خوشويستي لقلا اصلاحي لقلا وفاي لقلا امانه هیچی لوجیک نین، هیچی منطق نین جابر ریزان ایمان کچو دلوا او وزا عاطفیه، او وزا بقوتی دل ارواب ورو چو برو او شوینی که اقل دوزی ویتی والای اما خیره حول دا او خیره، او خیری خوش بیوی و جیب جیکا اويك اقل دوزيتي وهو الشر وخرافة كارية او دلاء الروار رقي لو اشتابي رقي لو وارئ بي وحول داجي بدينك كام اقل او اقليك دوري فليتي قبيني وسوتمنيكي شريعتي خواي دوري هج بيرو باوريك انساني متكامل دروزناك اسلام نبي اسلام او فطر جواني او تو جواني كخواي قورا اي خاطة دلي همو انسانيك و توي همو جورا خيريك يك مرجيل يداواكالي با اوي اسلام اوي بدا بزانا شبا روبو ميكي بي حالي بشريد لوايك او فطريا او نادا با اوي اسلام بويا كويتا ام زلتاوي كايبينم اسلام اكريب السيبه شو بشي في عقيده بيرو باور بويا ام اقلا تصوراتي سلامتي بودروز بدي بيدو بوشوني ركوفيت كام ديار دا علي لكونا
لناو بشريتا كدروس بي اسلام تصورك جواني بوهيت قناعتي لقلا هر وها بشي دوام اسلام عبادته بوهيت دلنياي بدا بدل بيابا روحي انسانك بشي سيهم تشريعا بوهيو انسانا بيرو باوركي فارز راو بي ناموسي فارز راو بي عقلي فارز راو بي خويني وحياتي فارز راو بي وثروت وساماني فارز راو بي يسر شيء مينة تو في غمر إخوة فرمين صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين أفرمين صلى الله عليه وسلم بإيماننا لراستقين نادري تقلم تاوكو في غمر خوج نوية لا ثروة سامان أبي زياتر خوش به لا أولاو زياتر خوش به لا همو خلق زياتر خوش به لا خوص زياتر خوش به تينكا آوة من فيركا كبتنيا منطق وأقل كافينيا بودروس كذني شخصية إنسان شخصية إنسان دو بشك بشكي فكرية بشكي نفسية بشك فكرية وأقل لوجيك وأمانة حليك أي بشك نفسية كيتون ليرا بود دركة بود دركة كحضارة غربي وأو كثاني كحضارة غربي كاريتيا كدونو لناو يمشى أجين بعزيتيا ديدو بوتوني عجائب يعني هي نامو غريبة للامن إما هاتشي تصورات يكمان هي هاتشي بيرو باور يكمان هي أقريته ولا إله إلا الله محمد رسول الله أساسي حياة بني إيما عقيدة توحيدة نظام أخلاقي من لسر أو دروس تبي نظام كومالاتي من لسر أو دروس تبي نظام سياسي من لسر أو دروس تبي نظام ثقافي من لسر أو دروس تبي نظام اقتصادي من لسر أو دروس تبي غير إيما لسر شيء كثير دروس تبي زاراوي كفيلا يوتيلتاريزم يوتيلتاريزم يعني برجواندي شخصي يعني لذتي شخصي حضارتي غربي لسر او دروزو هل من عليه او من على اوا فيرك ريكا حتي لمصلحتي خوتا نبو نيكي حتي زلدي خوتي تيابو نيكي باي استفاده خلقي شيكات اما تشيتا عقلي من على اتشيتا ناو نفسيتي و اتشيتا ناو سلوكي و وشوه برای من، الان من جار به جار لی استرالیا و صد دلاری کنیم با باکم. لیو گفتم پیه کن. چون رنجی خود ای به یکی کتر. الان باکم. نیتی اما لولاتی که اجین پیالن سلیمانی. اگر اول صد گنجا نو دو سیانزی ایشی نبیلای اما هشتا و پینج لفا ایشی نیه. باکم منی بخیو کردوه پاکی کوتوه ناتی با عقل یعنی چون رنجی خود ایدی بایی که کتر حالا این او مشکلی او تو چون بای حلف بزانه او مبدأ چیلی کردون مسئله تعاون و خوکاری و تصحیه و یارمتی یکتر امانه للان موجود نیه چون که بشیلی کتر پرورده کراون زورت از حزکا مثلا مناقشات ببی لبینی إسلاميين وغير إسلاميين خواجة زخيرة أمباتو نيتكي باشا بلام أهو تارين تارسرنية حل نابي تونك أو بشتيكي ترفر وردك راو تو أسويت دولق بدي ليك بيان كي بيق بيق لق بلام قدكان ينجاوز أو هرناك ربراكم إلا لحالتك أبي أوشت الدركة لميشكي خوي لصفر ودس بيبكا انجا ريك بي تو منجلی که هیا یا خود قاطی که هیا لگنی که هیا توی شتی کیتی که تماشا که یکم جار بلقبل که پیابی هواکی ابی بروات داری انجار ری ادابوش لی بیتنابی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه او بیت متناقضات لبیرو باور ابی واز لو بینی انجا اما قبولک
تيرا نقطة كي مهم هي حزكم إيو بيزانم خوي حوار ومناقشات لديني إما دوستد آيات هي خوي قورة خطاب أفرمي لقل غير إسلاميين يا أهل الكتاب يا أيها الذين هادوا يا أيها الكافرون دوستد خطاب من هي دينا كمان إيماني بو قفتو قوية هي بلام لسنوري شيا لسنوري سيستمي معرفية كهمو كسي هيت بلام إما سيستمي كتير من هي بي أو تي سيستمي حرمات بوي واضح بي للاسان نموني كان بوين مو يكي غسي بو مالك بميواني لجوري كاداية ني صاحب مالكو الروح فرداخي آبي بو بيني شایکی بو بینه لو کاتا او میوانه آزاده لو شوینه دانانیشه لو شوینه کتر دانیشه لو زوره آزاده هستی سیری تابلو اگه که حلواتره و لجوره که دقیقه یا خود مکتبه ای که تیاده زیاده کتیبه اگه سیری کتیبه کانه که صاحب مالکه باو سغلد نابیه بلان آیا کس قبوله که او میوانه لخوی و بروات جوری نستنی صاحب مالکو دستکاری کلو فلو جلی خیزانه که بکنه؟

برش التقويم مكان هاتو قبول تبوا نقطة كثير هي بيزانا ك مشكي إنسان أما علمي طب سلمان دويتي كرت يباسم كروتم هشتا وكتور اختصاصي بس لمشكي إنسان أم يشتدو بشا بشي لاي شت من هي وبشي لاي راس من هي ككمبيوتر يندروس كر اعنوه بكمبيوتر لاسايي کاری لای چپی مشک کن مشکی انسان جیلی یکم جیلی دوم استا گشتو تا جیلی پینجم هشت تای مشکا که زول راقی تره بز لاسایی مشکی انسان کاتو لور گرتنی معلومات لپولین کردنی معلومات لخزمی معلومات لجرانوی معلومات کمپیوتر لاسایی دماغی انسان کاتو بشا چپا کی انسانی غربی زور او بشا بکار اینه بشي منطق لو يانايا اي بشي لاي راس خوشويستي لو يايا سوز و عطف و بزي لو يايا راس قوي لو يايا امانة و وفا و تضحياد لو يايا ايا او بشي من الغايكم توافقك عجائب هي لبيني امدو بشا غير اسلام نبي امدو بشا فركاته هيد مبدئي كتير فريناكات ناتاري نوازيني لم بشا كآياتي كوني بو أروينا سر بشي دوام كبيو تري آياتي معجزات لقرآن في روزة أو آياتاني كبشيوي معجزة هاتوا بو في غمرا كان كلمة آياتي بو بكار هنا إن في ذلك لآية باسي حشترة في حزرتي صالح أكابيلة آية باسي معجزاتي حضرتي عيسى كسلامي خويلي بآيدنا ويبا عطاكي حضرتي موسى ومعجزاتي موسى مانا آيات معجزات كيه بين فيناسي معجزة بكي معجزة بينج شرطي هي بينج مرجي هي يكميان أمر خارق للعادة يعني كاريكا لآتايب درا دوهم خواي قور ايكات سيهم لسر دستي فيغمار يقرو ادا شوارهم بو تصديق و فجيري او فيغماريا بو يخلق باوري فيبكا بينجهم تحداي لغلا تبرون اگر آزان وكو امش تدروس كان يعني بو نمونا عفاي حزرتي موسى داركي حزرتي موسى بو به هجدی هایک اما شتی که لعصایی بداره چون که هجدی ها داره و دروز نبه لهجدی هایکی سره و دروز تبه لحیلکه یک و دروز تبه اما لعصایی بداره چه امی کرد؟ خواهی گوره امی کرد لسر دستی چه امر رویده؟ لسر دستی حضرت موسی که پیغمبره بو خوا امی کرد بو خلق باوری پیف کرد ساحرکان باوریان پیف کرد بیانی که ساحر بون کافر بون اوارکی شهید بون و شوازی چیه؟ شوازی تحدی هی. همه معجزات کان که خوای جور دعوتی به پیغمبر کان سلامی خواین لبی پیوتر معجزات حسی احساسی پیتر او بین زاو، او قوم بینی میانه شاد بون کی تصدیقی او پیغمبریان پی کردو حسیان به برکت کی کردو بز نوی دوای اوان محروم لی بلان يق معجزة هي كعقلية وهتا هتايا اوش قرآني في روزة اوي كشاهيد بوا لكاتي نزوليا اوي كاستايتو اوي كهزار صالي تريجيت محرومية لبركتك فرقي معجزة لقل كرامات هي كرامات بلين فرقتي لوايا اميان بو في غمر يقديت اويش طبعا لاسايي بدرا بلا اميان بو في اوشاكيكا اميان بو تصديقي في غمركيا وبو تأييدتي وتحداي لقل اميان تحداي لقلني وداوا كاري لقلانيا خواي قولا كرامتي قدا بيكيك ببي داوا كبر ياخد لبر اوي الرزقاري فعلا مشكليك ياخد وي او كسب زانيك خواي قولا خوشيك

خلاتێکی ئەداکرد. جا پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم وەک پێغەمبەرانی تر ئەم جۆرەی هەبووە لە موعجیزات، موعجیزاتی حسی، کە یەکێک لەوانە لەدبوونی مانگە، داوایان لێکر مانگ لەدبێت، دوعای کر مانگەکە لەدبوو لە بەردەمی هەموویانە. و معجزاتی تر کە 13 جار ویستیان بیکوژن، خوای گەورە بەتاڵی کردەوە. ئایەتەکە فەرمێ والله یعصمک من الناس، بەڵام کەراماتەکانی زۆر زۆرە. بۆچی ئەڵێن کەراماتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم؟ چونکە تەحەدای پیانیە فەرق لەگەڵ معجزەکە. لەوانە کاتەکە کەمان چەندانێک گەگێڕینەوە لە شەڕی مؤتا، ئەسحابەکان 10,000 کەس بوون، خواردنیان زۆر زۆر کەم بوو، ئاویان بەرەو نەمان ئەڕۆی، پێغەمبەری خوا هەموویانی کۆ کردەوە، تیشتێ راخەن، چیتان پێیە؟ خواردن بیخەنە سەر ئەو راخەرە. خورمایان پێ بوو، دایانە مقدارێکی زۆر کەم بوو، هیوا بوو یەک دانە خورمای پێما بوو. داینە ئەونجا فەرمووی مەفرەزە مەفرەزە بێن، حیسەی خۆیان وەرگرن. هەر 10,000 کەس هێریان لێ خوار، خورماکەش وەک خۆی مایەوە. ئەمە حەدیثێکی زۆر متەواترە، 10,000 سەحابی گێڕاوێتی. هەروەها لە هەمان شوێنە، هەر لە مؤتا، داوای تەشتێکی کرد، چی ئاوتان پێوەرم بیکەن بە دەستمە. کردیان بە دەستی مبارەکی صلی الله علیه وسلم، تەشتەکەی پڕ نەکرد. ئەنجا فەرمووی وەرن حیسەی خۆتان وەرگرن لە ئاو، تەماشاکەن لە هەر دەپەنجێکی و ئاویەتە دەرێ. هەموو 10,000 تێر ئاو بوون و ئاوی خوانیان وەرگرت. دانەی تریشە گێڕینەوە لەگەنێ شیریان هێنا بۆ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، بەشی نەفەرێکەکە یان دوان دانە دەست ئەبو هوریرە. ئەبو هوریرەش بردیە خزمەت پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، زۆریان برسی بوو، وتی بی بەرەدەرێ، بیە بە ئەهلی صفە. ئەهلی صفە یان 60 کەس بوون یان 70، هەموو لێیان خوارد. مەژ و دوو مەژ و حەتا تێریان ئەخوارن، جاییە دەست ئەوەی تر دەست ئەوەی تر، وەکو خۆی مایەوە. ئەنجا ئەبو هوریرە هێنایە ژووری، یا رەسوڵ الله کەم نەبووە، دیدە تۆش لێی بخۆ. چەند جارێ لێی خوار، هەتا پێغەمبەر پێی فەرموو ئیشرەب ئیشرەب، بخۆرەوە بخۆرەوە، هەتا فەرموو یا رەسوڵ الله ناتوانم ئیتر. ئەنجا وەکو خۆی مابووە. چەندین حاڵاتی وا هەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەم کەراماتانەی هەبووە جگە لە معجیزات کە باسی بینە سەر بەشی سێهەم کە معجیزاتی قورئانە، کە ئایەتی قورئانە، ئایەتی کەونیمان باس کرد، ئایەتی معجیزاتمان باس کرد، بینە سەر ئایەتی قورئانی پیرۆز. خۆی قورئان تەحەدایە و فەرمێ بەکاری بێنن بۆ نیقاش، بەکاری بێنن بۆ تەحەدایی. ومترسن لا تنقضي عجائبه، ومترسن لهج بواريكا قرآن بكار بينا موفق بي اشتيق نيبلا يكسباير بي. نعوذ بالله نعوذ بالله. خواهي قولة فرمي وجاهدهم به جهادا كبيرا. هروها لقرآن في روزة تحدايك بسياية عليه، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هم إنس هم جن كوب ابنوا قرآن يدروس كالناتوان طبيعين يا أنتواني. تحدى فيك كم كردوا؟ قل فاتوا بعشر سور مفتريات. آية كافر ميدا برون دا سورة بيناو نايا أنتواني. تحدى فيه كم ترك الدواء؟ فأتوا بسورة من مثله، يكسور بين نوى من مثله، من مثله يعني في، يعني من مثل محمد صلى الله عليه وسلم. سورة بين نوى لإنسانك بشك يوق محمد نخر نوار به قرآن كباسي في غمرك صلى الله عليه وسلم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. زمان في غمر وقت كقرآن في روز الله من أقر خوان أبويا من شوزانم قرآن شير من شل صال لنا وثان أبوم أتان زاني كرنا خوان وارم
و مامۆستام نەبوو و ئێستاش نەخوێنەوارم ئەی چۆن لە پڕ لە کتوپڕیا ئەم هەموو حکمەت و گەوهەرەباری لە دەمیەوە صلى الله عليه وسلم ئەگەر وحی نەبێ ئەو تەحەدایە ئەوها بوو دەبڕۆن ئێوەش یەکێ بێنن نەخوێنەوار بێ وەک محەممەد دەبابزانی یەک سوورە دوێنێ ئەنجا تەحەداکەی کەمتر کردەوە قل فأتوا بسورة مثله من كيلا بر مثله أوش يعني نتواني آخر جور لتحدى فأتوا بحديث مثله هل قصيب يعني هل لو كتير بشرية نيان تواني عرب نيان تواني كأخوان أهلي فصاحة أهلي بديع بيانا لقرآن تحدى ترهير واكتبت يدا أبي لهب تأكيدك إخوائية كأو ما ميت يا غمار أتيت جهنم فلان قرآن أذاني أو بيا ونابي بإيماننا وجيك كل آيات قرآن في روز كمعجزات أستاذ يكبناوي آر ديفيد أستاذي قانوني مقارنة لباريس علي حليك زور قوري وابزان شريعة إسلامي لسوباتها يا واتا سربوا يا خوتوا عربية كي علي تعد من الأنظمة الفقهية العظيمة في العالم الحديث سيستميك الفقهي زور قرنجا لجهاني نويدا لصالي هزار ونصوصي وحوت أما خطابي بيبو أو كثاني قال إسلام كون أو إسلام باوي نما أو باب زانين هزار ونصوصي وحوت مؤتمر قانوني دولي للاهاي جيرا هوي بجدار بوتيا زربان إسلام نبون أمو ياساناسي غربي بون لبريارة كاني أنا لبرياري أو كونفرانسا برياري يكم اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من أهم مصادر التشريع بريار درا لو مؤتمرا كشريعة إسلامي قرنشرين سرچاوية بو ياسا دانان غربية كان وعلي بندي دوهم برياري دوهم علي اعتبارها حية صالحة للتطور أبي أوها تماشا شريعة إسلامي بكرية كشريعة كي زندوة وقوة تطوري فيها سيهم علي اعتبارها قائمة بذاتها وليست مأخوذة من غيرها شريعتك السربخوية لهيت تفتاويك تلور نجيرا كتاين بآيتك أخوي قبرها فرمي يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب الله أي خلقنا أو كثاني كداتا ناون بخواوند ليانا ترسن وأزان مصيري إيوبا دز أوانا مردني إيوبا دز أوانا وأزان رزقي إيوبا دز أوانا وأزان مقدراتي إيوبا دز أوانا بهمويا كوب ابن أبزان ميشيك دروستكا أما تحديك تحديتهم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه اگر میشی شتی کن لیور بگری لخوارد نکن یعن نتوان لیب سن نوا امشتا تازه دوزراوتا و کمیش یتا سر خواردن با بین سر جور لخواردن که پی اوتری سوکریات ام سوکریاتا مونو سکرایت من هی و دای سکرایت من هی و پولی سکرایت یعنی شکری آسایی بلین بسيط ونجا مركب مان هي وشكلي معقد مان هي اماك رايك يا شي او ميشا بوجور الرايناك يا شي شكو قال بوجور الرايك يا شي بيت ناوس كيوا تو اتواني ميشا كبقريت واو شكري لي دربيني تو ايتك بطاله كي تو نعوذ بالله بلام علم وبحثي علمي بويدر كوت كما ديغا كابا سر اخوراكا واني كيميازا بوندكاني اشكيني انجا هاليمزي واتا بشيوي شكر هالي نامزي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

سيدي استغفار ام ذكرى غوري ذكرى كان هر كسيك لبيانان و اواران دا بيقين و بيخوانيت لو شو رجايا بمريت اچتا بهشتوا

همو زانياليك دبيت برسيار هر برسيارك ولامي راستي خوي هيا ولام راستا كانيش لبرنامي پروا خلاتي تايبتي هيا تنهايك خلاتنا بلکو لسوشال مدیا اسفده افم خلاتي دوام بدز بنا برنامي پروا روجاني شمان كاجمير سيو بيس خودك پیش کشتانه کرد.

0: یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەک پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەک دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيزان وخوشويستانم لهركوهن صلاوي خواي قورتان لبد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من دانا عثمان خوشحالم که هات مو خزمتان بو پیشکش کردنی القی چینی و بابتی چینی لسر بابتکانی فساد لسپی دیف ام لالقی پیشوا اگر جنابتان هاوری برنامه کمان بیتن لپره چی ترما لپره بوگنکانی فساد هلایوا که اویش گشتین خزمتی قرآنی پیروز که بزانین لقرآنی پیروزا بشاهدی خوای پروردگار سبحانه و تعالی چه بفاسد ناسراوا و چه رمزی فساد و چه هلگری فساد و او صفتانت چین که لای خوا و لای قرآن کسیک اکاتا کسی چی مفسید و کسی چی فاسد باسی کومال صفت من کرد که ناشمو سریان ریشه لوانه صفتی منافقه کان بو که بردوام خویان بباش ازان شکاندنی پیمان بو را کردن و پشل کردن بو لدینی خوای گورو و بشه چی تل صفت کان هاتی نخزمت صورتی القصص بلام لبرنمانی کات بابتا کمان تواو نکرد ام القی ام جاره من کمیک تایبتا بباس کردن لکسیک لقرآن خوای گوره باسی کردوا که رمزی فساده که خوای گوره بفاسد نایی بردوا خواب مفسید نایی بردوا و اکره ام بابتا بکره ببابتشی زور گوره و ایم لم سردمه لم کاته لم 2026 استفاده که زور لم بابتا بکین که اویش بریتیه لباس کردن لفسادی فرعون بو قرآنی پیروس اون دباسی فرعونی کردوا بو خوای گوره باسی صفتکانی کردوا باسی شیروککانی کردوا باسی اخلاقی کردوا باسی وتکانی کردوا باسی زورگ لجانی فرعون و حلسو کوتی فرعونی کردوا که لالقی پیشوا ام پرسیاران مروژان براسی اما اگر بمانو لم بابتا وکو خویتی بگین ابی هم دیز بچینو خزمتی قرآنی پیروس چون که قرآن والا مانیاتو بو خوای گوره لقرآنی پیروزا لدیان جگای باسی فرعونی کردوا فرعون هر براسی لسردمیگ لزمنیگ لزمنکانی میجوا لجوگرافیای چوکو مصر بو چند سالگ ده سالاتی هبو کتایی هات اگر کتایی هات بو اونگ قرآن باسی که اگر کتایی هات بو لناو جستی ام همو ده سالات دارستم کار ظالمه بطاقی تنیا خوای گوره فرعون اکمان بو اپاریزه جستی فرعون منو کو ماده بو اپاریزه که قرآنی پیروزه فرمه فالیوم ننجی که ببدنی که لی تکون لی من خلفک آیه امرو جستی تو اپاریزین امرو لاشی تو اپاریزین بو چی لبر اوی ببیتا پند لبر اوی ببیتا عبرت بو فرعون کانی دوای خود کواتا ناکر فرعون بلین دا صلات داریک بو لسردمک لسردمکانا جیاوو پیغمبری چوکو موسا سلامی خوای لیبی روشتوو لانجاما با او خنکاوو کتای هاتو نخیر اوی من لقرآن تیگشتم و اوشی قرآن ایویل ایمتی بگینی اوی عزیزکان اوی که فرعون مدرسه فرعونیت مدرسه، فرعون فکره، فرعونیت پروژه، فرعونیت سیاسته، فرعونیت بجورک لجورکان اکره لهمو زمنه که، لهمو سردمه که، لهمو کاته که، لهمو جغرافیه که دوباره بتوا بایه بتیگشتنی من لقرآن فرعون که تایی نهاتوا فرعون رمزه که خواهی گوره پیمانه فرمه اما ام رمزه بایه اونگی بازه کم اکره لهمو سردمه که نه فرعون دوباره بتوا بوی فرعون مدرسه هه، فرعون فکری هه، فرعون بزنسی هه، فرعون سیاستی هه، فرعون جلاندنی هه، فرعون بجورگ لجورکان گندالی چیوا دروز اکا که ابیت ما مستاو پیشنگو پیشوا بو همو دا صلات دارکانی وکو خوی لدوای خوی حتا وکو لسر همان ریتمی فرعون برون بریا
2: بوی قرآن لسرتای سورتی القصص دوای وی که خواهی گوره افرمید تاسین میم تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسى و فرعون بالحق لقوم یؤمنون اما ام قرآن من که دابو زندو تسرتو ای محمد سلامی خواهد لیبه کتاب کی مبینه باسی هموشتکانی تیایا و بود اجرین و لبسرهاتی موسى و فرعون بشوازه کی زور درستو تواو لقوم یؤمنون بو قوم که براستی ایمان دار بن یعن ایمانی کی باش بینن دواتر قصه که لیرو دست بیه که عزیزه کن مدرسی فرعون ید لیرو دست بیه که خواهی گوره فرمه فرعون مفسد بو فاسد نبو فاسد جای لگل مفسده فاسد او کسی که کسی که بو خوی فاسد او گندل و حتی دوائی بلا مفسد بو کسی او تره که هم خوی فاسده و هم گندلیش بلاوکاته باب زنین او اخلاقانی فرعون که لسردمی خویا بلاوی کردوا بریتی بو لکم اخلاقانه لروانگی قرآن و خواهی گوره پی بفرمه انه کان من المفسدین یکم اخلاق فرعون که خواهی گوره بمان بازکاو که امرو لزورگ لده صلات دارکانه هیا ولی پیشتریشا لده صلات دار فرعون کانه هبوا افرمه انه با ادات توکید فرعون علا فی الارض اما صفت یکمیان و جعل اهلها شیعا اما صفت دوم يستضعف طائفة منهم أما صفتي سهم يذبح أبناءهم أما صفتي شوارم ويستحي نساءهم أما صفتي بينجم إن جا خواهي قورا أفرمي إنه كان من المفسدين صفت صفت لساري أروين دواتر خوتان شايد بن دواتر خوتان حكم بن بزان فرعون يد هم وكو جستا كما وتول لما تحفكاني مصرايا وهم وكو سياسات وكو مدرسة وكو بوچون وكو نظريات وکو سیاستی چی گندل کارانا چون فرعون لناو مانا زیندو بلام ایما هر فرعون با فرعون زانین خال یکمیان خواهی گورا فرمه فرعون هلگری ام صفتانه بو بوی لای من کسی چی مفسد بو این فرعون علا فی الارض سبحان الله خواهی گورا بزمانی چی زور پاراو پی من افرمه یکم صفت لفرعون و فرعون کانا اویک علا فی الارض خواهیان با گورا ازان لسر زویا یکسر توشی لود برزی ابن یکسر توشی تکبر ابن یکسر توشی تهور ابن بجورگ لجورکان حساب بوکز ناکن علی من اشد منا قوه چه هی لئیمه دا صلاة دار تر بی چه هی لئیمه مهم تر بی چه هی بتوانی بسر ایمه ازال بی ایسا اوی که من ای بینم لحزب بشکو لکان و پیای برو حتا اگات دا صلاة دار گورکانی وکو اسرائیل وکو امریکا وکو اوروپا وکو او نو دولاتی که خوانی ششی اتومین همان سیاستی فرعون جبجه اکن همان سياستي على في الأرض يستا أمريكا همان أم سياستي ترام همان أم سياستي جبجيكا على في الأرض كوريا باكورا كوريا باشورا شو زانم أما بريطانيا أما هندستانا أما باكستانا أما إسرائيل أما فرنسا أما ولا تكاني ترك خاوني شكن وربو حزب بودلكاني لا يخوش من كتوزي دا صلاة يعني يكسر على في الأرض حسابو ملدناكا حسابو خباتي توناكا حسابو هشتكي توناكا حسابو نوکاند ناکا و حسابو نوکانی دهاتوشد ناکا بویا یکم صفتی فرعون بون لهر ده صلات داره که یان لهر کسی که یکم صفتیان بریتیه لعلا فی الارض قرآن لبرانبر اما هر لسورتی قصصا خواهی گوره افرمه بهش بو کیه بهش بو او کسی تلک الدار الاخرتو نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا سبحان الله سيري قرآن چن ربطی بیک وهي لسرتي سورتي قصص باسي خوبا قورزانيني فرعون كان هر لسورتي قصص شابي من أفرمي أي إيمان داركان أقر بتماي بهشتن نابدو صفتان تيابي يكميان على چونك إنسان كخوي بقورزانيو تهوري كرت تكبري كرت مغرور بو تغياني كرت يكسر أوتوماتيكي فساد لسر زوية أنيتوا إساتو برسيار ناكي أمهمو فسادي لسر زوية هي سببكي جيا سببكي معلايا أم خوبا قور زانيني على في الأرض بويا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أو كساعت شتبهشت وكحزيل علو نبي شنك علو صفة الشيطان صفة أو رجم كراو ملعونيا كالبردمي خواي قوريا علو ليا خوي بقور زاني وتي أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين بوی عزیزکم اگر ما مستای اگر مهندسی اگر کمپانیات هيا اگر اندام پرلمانی اگر رئیس پرلمانی اگر رئیس حکومتی اگر وزیری اگر هر ناو نشانه کته والله صفتي على تياب فرعون فرعون فرقد نيا جاري واس مديري كومبانيا قام على اكا حساب بويك انداميناكا حساب بويك مندوبيناكا حساب بويك كريكاري قرب سرناكا بول ابروي كومبانيا جيه لبروي مخزن جي بد سوي لبروي مورو امزا جي بي لبروي كا كومل طلبي لبردسا لبروي كومل مشروعي لبردسا لبروي محامي كومل قزي خلقي لبردسا لبروي محافظ شارك او شاركي لبردسا لبروي انجمني قرشك او كومل خلقي لبردسا سبحان الله على في الارض اما صفتي فرعون بوي فرعون كوتاين هاتوا اكري ام نزع فرعونيا لناخي هموتا شكاهبه بوي كم صفتي فرعون على في الارض دواتر وجعل اهلها شيعا فرعون اخلاقي شتري بدي هبو دواي اويك علايكر دواي اويك خوي بغورزاني دواي اويك لوتي برزبو هستا بو اوي الظالبه بسر قومكيا الظالبه بسر ملتكيا هستا خلقكي بارشا بارشا كرد يعني چي لروي مادي ونا بارشا بارشا كردن دسو قاتشي برانا نخير بلكو لروي اوي كواي لخلق كرد هيج كسيك دانوي لقل اوي ترا نقله هيج كسيك ورقي اوي تر نخوينه توا هيج كسيك نتواني بكومل مظاهريك دروس كان خوبيشانداني دروس كان دنجي كينا رزاي دروس كان همويان يقرتوانو بيقدست بين برانبر بفرعون بوستن بلين تو الظالمي وجعل أهلها شيعا باورتان بي استا أم دا صلاة دار الظالماني أم شرقي أوسطا أم دا صلاة داراني كأيما أبن بريوا خواه شاهد الرق أم ملتانيان والي كردوا آورة تو بهزاران دنجينا رازيد لمولاتي إيما هي لنبوني آو كارباو بنزين وشوزان معاش وحتى دوائي بلام دو صد کسی با کو نبیت ولی سر و جاده. من گرتنی که جمعوریت بر رگ نخره. نتوانی آونده خلقکه یک گرتونیه لناویکا. آونده خلقکه تبانیه لناویکا. ملکا که جان بیانی هر هموی دکان داخل. بلی هر هموی سلف و سیاره لنه با بنزی خانه کن بخواه نبچنو خوکس بنزینی لنکره. اما بو نتوانی بکی لبروی و جعل اهلها شیعا. ام دا صلاة دارانش همان سیاستی فرعونیان بکاره ناوا. خلقکه ان کرتو پرت کردوا. لما لك اگر 5 نفر يتيابه ام ده صلات دارانا ام حزبانا لمولاتي امامه بس ام حزبي ده صلات داره وان لخلقه ككر دوا اگر 5 كز ده مالك ابي هر يكي دنگي شي هر يكي رنگي شي هر يكي بوچوني شي هر يكي با اوازك خويني هر يكي با شپلي هلا پر هر يكي بالي بو كز يگك ام خلقه پر توازبوا وحمو خلقنا الرازيه اي بو كز پرسيار ناكه باش ام خلقه همينا الرازيه لهموش تگنا الرازيه اي بو ناتوانين يك دنگ بين لسرشتا كان لبروي وجعل اهلها شيعة شيعة خلقا كان پارچا پارچا كردوا كز دانو لقل كز ناكر لي توچي خوب پيشاندانا كي يلو سر بدا صلاة توچي مثلا ما نگري عليك اكي جانجا كوري خوب بوب كم بقرباني كي خلق توچي اما اكي يلو بخواه دسي كي لپشتوه اما هموشي دا صلاة دي كابو چون كجولك علي فرق تسد اگر اتيب بي بسيد اگر اتيب بي بدا صلاة دار بسر خلقوا اگر اتيب زوري خلق ما ترسينا بن لسر تو مصلحتي تو كرسي تو دا صلاتي تو ورا تفرق بخرا بيني خلقوا والله يا سوايا يا سر ريك ام دا صلاة دارة علماني انا كاد حكمي ام ولاطاني ايما اكن همو يعني بكردو عربوا هر همو يعني لسرم سياساتي فرعون كاركا خلقا كان كرتو برد كردوا لروي فكروا لروي بوتشونوا لروي دينوا ورا بزانة چن آراء دينيان درس كردوا لجيرو باري اياتي وإخات بازار و سوشال ميديا و كنالي بو قرمكا وحتى دوائي بوي اوان ديتر ايما كا هلو شاوين هلو شاو تربين اوان ديتر ايما كا تفرقمان تيايا تفرقمان زورتر تيابي چون كا او استفادة اللي يقبوني خلق ناكا استفادة اللي يقرتوي خلق ناكا استفادة اللي يقدنجي خلق ناكا استفادة اللي كرتو پرد بوناكا هر دا صلاة داري ملتكي خوي كرتو پرد كرت او اخلاقي دوهمي فرعونا صفتي يكم على في الارض صفتي دوهم وجعل اهلها شيعا بوی براستی من بچاوی خوم خواه شاهیده چون هموشتیک ابینم والله ریگ ام سیاستش لم قلاتی خومن ولی توای ولاتا گندلکان ابینم دا صلاة داران کار لسر اوا اکن ملت کرتو پرت کن ملت حلوشینن ملت بکن به هزاران فرقو پرچوا بوی هیچ کسیگ نتوانه ببی بدوان یکیگ بی بدوان دوان بی بسیان سیان بی بچوار حتاوکو ضرری لسر دا صلاة کی اوا بی صفتي سهمي فرعون كخواي قراء فرمي إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم سبحان الله سيأم صفتان القرآن شن حكي ما نبدو يكاي هنا يكم صفتي ده صلاة دار بي علابك يكم صفتي فرعون أبيتو ده صلاة هبه خوبة قورب زاني وخلق ببشكو لب زاني كأمت كرت صفتي دوهم أتواني بكي كخلقك كرتو بردكي وصفتي سهم يستضعف طائفة منهم طبعا خلقك كرتو ته طائفة خلقك كرتو ته پارچا پارچا خلقك كرتو ته گروب گروب بوي هل أسيت شي أكا لصفتي سهما يا لمرحلي سهما يستضعف طائفة منهم انجا طائفيك بشه كبقسيناك بشه كنا رازيه جا او بشه كنا رازيه جاري واي ملائكه جاري واي ما مصطايك جاري واي تشيني شي مسقفنا وكملقايا للرجنا منوسان ولقلم بدسان وهتا دواي ان تشيني كنا تجرباري ام د صلاتي فرعون وام سياستي فرعون وهم فرعون كانوا يا زعيفي اكا شلون زعيفي اكا بوجو رزعيفي اكا ك اگر بوست شي هبي لي سنه تو اگر دنج شي هبي دنگكي ابري اگر زور چالاک به ای گری اگر زور چالاک به بشتی زور به معنا بد سال و 15 سال سجن حکم ایا اگر خطیب کی باش به فصل اکا یا مزگوت کی چوردی ایاته بشوی شی گشتی او کسای کلا گل ام سیاستی فرعونانانیه یا صفعیفه ابی ضعیفه ابی بشکوله به تو ابی دنگی کسبه دنگی لاواز به دنگی درنه بشکوله و گرموله به بو کس سرسامنه به پی بو صفتی سهمی حمود صلات داری کی فرعون أويك يستضعف طائفة منهم برو حمولة بناو إسلامي كانوا عربي كانوا كردي كان بقري والله سجن كان يان برا لو دنقانيك دنجي آزادة أو سعودياك كخلق بالرمزي السلفية وبالرمزي إسلام أوي أزاني بديان وصدان بانخوازي قورا لو سجنانيا تعذيب أدرينو شهيد أكرينو أكوشرين بو لبر أوي تابعي أو دا صلاة دار الظالمانيا كبو تجاشي أمريكا وإسرائيل يستضعف طائفة منهم إنجا دواتر يذبح أبناءهم صفتي شارمي فرعون كان فرعون كان دائمي خوالة سر أمكار أكن كغنجا كان لناو برن بو غنج بو باسي غنجا كا وبو باسي نير أكا لهمان كاتا لبروي غنجا كان بربرا بشتي كوملغان غنجا كان رابراتي شورش أكن غنجا كان بجور يغل جور كان أتوانن غرانكاري دروس كان گنجکان اتوانن خلق ریک خنوا گنجکان اتوانن مظاهره بکن گنجکان اتوانن گورنکاری بکن بویا امده صلات دارانا بشک لم گنجانا لناو ابن نابرش کوردورا گرمو اگمو خدمتان بو زیاتر تشخص نسر یذبح ابناءهم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, barazan xoşevistan, her köyük bine, selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Xoşevistan, amcara bas le babeteki tırakayın ka, babeteki zor gringa, rojana agar şaşka cmir, ziyatırna be kemtirni bakari henin. Balam, peyvista bepirsin, o peyvista bızanin, ka avay min bakari henim, ka la desmayav, ka nekoku şeriki, روزانه ویان شریکی کار کمیلی هست و بلکو بوت دیوی دومی من که بکاری اینم و تیدا چندین برنامه هیا که وکو هاوشوی فیسبوک و اینستگرام و تیک توک و تیلیگرام و هاوشوی وکانی بکار اینین اگر چواری تیدا نبید پینجی هر تیدا یا کمتر نیا یان زیاتره بلان بی اوی که ایما پرسیار بکن که آیا امانه همویان بی سنورن و سنورکان یعنی آیا ایم ابزینن یعنی ایم سنورکانی اوان ابزینین و جگل واش بابتی که تری زور گرنگ هیا که براسی لوانه زور من پیمان پی نبرده بید اگر پیمانش پی برده بید لوانه برگایی که نا اکادمی و نا منهجی و سیر من کردوا و خوی نما با کردوا اوش لانه هزری و اخلاقی که ایتی که چون ایم بکاری بهینین ایم کاتا که الان اخلاق بس لو ناكن كتنها من اوتاني وشيكي ناشياو و كردويك وما مالكي خراب برا مركزك بكار ايه نميان اوتاني من دزيك كميان اوتاني من كسيك لا مالكي دانية اتشم بدزيو سري مالكي اكم بلام اخلاق هموك هيا كان ادريتاوا ولوش سير ترو لوش جرين تركا بيوسا ايما للا ما سير بيتو خن نويكي اكاديمي من هجيب وبكين كاويا كاري جريا هزريا كانا چون ایم ام کاریگری هزریانه که لناو ام موبایل ده های که کاریگریان لسر میشکو و هزری ایم و لعنه درونه که درست کردوا و چون ربطی بکن به لعنه اخلاقی که و چون لیتم گین برازان ام بابتا و چندین توری تر تیده هن با میوانداری برازان دکتر صادق بخیر بین سر سران و سر چاوان ما مستای زنکو لبشی را گندنو و برایز دکتر سامان بسپوری درونی لگل مایو و بهمن شیوا زوزر بخیر بین سر سران و سر چاوانو دکتر ماموستا حلالا زوزر بخیر بنوستا سرام سرچانو که اندام پرلمان اگل مانه ام جاریان ماموستا حلالا جگلوی که بابتی خوشکان و افرسان و کمال بابتی تر حیلا که قصیل و باره و اکاتو بلا امام لروا پرلمانی که و قصیل و اکین و برز دکتور ادریس کاریتانی لپسپوری هزره و لسر ام بابتا قصیان لسر اکین و قصیان اگل اکین زوزر بخیر بنوستا سرام سرچانو بخیر بن اشما خزمتی دکتور برس دکتر صادق اگر اذن به لسر اذن امام حسانی و دکترانی برس امام با پناسه کی سوشال میدیا و تو را کمالات یکان لر و را گاه نکو بکنو اینجا دواتی نو بابت کوا فرمون
1: بسم الله الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سرتا سلاو رزو خوشوستیم بو طایبی نران و بیسرانی کنال اسپانی سپیدان و هر وحا بیارمتی خوشکی و رزمان و جنابی دکتور و جنابی دکتوری برامن دکتور سامان طبعا هم راگیاندن و همو چمککانی راگیان و همو جورکانی راگیان و لناویشی دا سوشال میدیا که بشکل نیو میدیا و تا بشکل میدیا اینوی پیناسی جیوازی زوریان بو کراو اتوانم بلیم هر زانای کو هر سپوره که به پیجینگی کار کردنی میدیا که و به خزمت گزاری میدیایی که لکی کن پیناسی جاوازیان با کرده بلان به شوی که گشتی اتوانین بلین تو را کاملایت یکن او ویب سایت و مال پر و پلاتفورمانن که لرگی بلین توری فراوانی جیهانی ورد و عدویه بو هر وها لرگی تکنولوژی گیاندن و را گیاندن و اتوانن خزمت گزاری کالچی و میدیایی جیاواز هر یک به پی تایبت مندی خوی پیشکش با مکره نرانیان بکن
0: مرد بسا کند خوش بیش با خزمت دکتور سامان دکتور سامان جان جنابی دکتر صادق پناسه چی کرتی لروا میدیا که کلو بلا من لروا درونی که کزو ضرور باسی لیو بین و ربطی بکن باوی که چون کاری گرکانی لسر درون دروس اکاتو سرطا پیس من باو پناسه درونی هی لبا تراکو مالات اکن
2: سرتا بنای خوای گورو مهربان طبعا وک ما مصاب سیکرت تعریف کان جیاوازن تعریف اکادمی کی او بو کما مصاب رئیس با سیکرت لروی درونی د کری بلین تور کوملایتی کان طوري شي راجعان دني مجازين فزاي شي مجازين راستقينين يعني بمعنى أوي مجازين راستقينين بويك كسكا زورجار خوينيا زورجار كسكا كسي شي ترى ويني شي ترى ناوي شي ترى أجندايك بدر لويك أو دي ودون مني لبشتي ويتي ودي جولينة همو أمانة كار لسر خوارزميات ألغوريثم دكان كداتا داتا أو كسادة ستنا أو طوروا دبيتا طوري شي ميدياي طبعا کاریگری درونی زور زوری هي کاریگری حزری زور زوری هي لسر آدمیزاد بتایبت بل همو عمرکان و بتایبتی لسر تینی هرزکار و تینی مندالان کاریگری زستی اولی را ایشی امنی الوانی که باسی لسر بکین بلام کاریگری درونی کانی زور زور اندکری لدهاتو که باسی کین بلام بشوی چی گیشتی طور میدیای کان دکری بلین یعنی هوکاری کن بو آراسته کردنی عقلی مروف بو آراسته کردنی سلوکی انسان که زور زور آگادار نبین زور زور او آراسته کنه با آراسته چی نرینی و سلبی دروات دبیت هوی تقدانی روش دبیت هوی تقدانی بیر کنه و دبیت هوی تقدانی لعنی درونی آدمی زد
0: دسته کانت خوش به ما مثلا الله من دیم و خدمت اوی جنابت پرسیاری که زور گرنگ و ضرور را براسی پرسیاری که پرلمانیه بلام اشمه خدمتی دکتور و دادیم خدمتی پرنسد دکتوری جان حزر اسلامی هر چم که کدید هر شتیشینو کدید پیناسیشی سردمانی بوا کاسن اوی که ایسا حضری اسلامی بوی کردو و لبو تورا کمالایت لکن چون خوی نوی بو اکاتن و چون ای بینی زن
3: انا ای خوی گورو مهربان در نرزی و راگری اسمان درود و سلام سجانی پیغمبر من صلی اللہ علیہ وسلم سپاس با زناب تان و با حلب جاردنی و بابتا گرنگو پیویسته با کمالگای کردی و هر وحا ما مستبر زانا دیارا لات معلومه بابتی سوشال میدیا ام پیم وایا دتوانین بلین کمالگای دوام که استا لهمو رهنده گرنگی کانی و دو رهندی اساسیتی در رهندی شایدی دانا مثل واقعی همو خلق رهندی دوام لیک بستانوی همو تاک کانی جیانا که واتا ام دو بابتا پیمان دلی سوشال میدیا پیمان دلی جیهان جیری چینویه رشو سپی گورو بچوک عقلو کم عقل جیرو دانا خاون امان جو بی امان سمو تیکل کردو کتی کلی کردوه که وقت لپشتی اوه هزری اسلامی چون پناسی امبابت دکه پیمان دلی راجه اندن و تا سوشال میدیا بابتو پانتایی که پانتایی چی بسنوره دوستی لناو خوکشتو یه چند کات یه چند شون نکات وجودی ما و نه شونش چون که زیران شونی جغرافیا لی زیاد کردی نو است جغرافیا چی آمریکا امریکای لاتین ببسته با دیک که لمنطقی خود دور بری هولی رو اینجا لم نیونده دا ده ببزانین سوشیال میدیا لروی فلسفی و بخاون نیه بلکو دو خاونداری گرنجیه خاونداری یه کمی مادگراییه که دنیای سرمایداری او رو اداره دکات چون که جیهان استا سرمایداری آراسته دکا که سرمایداری آراسته دکا و تا دوشت یکل دکا یک چند خالی یکم کتی کل دکه اویش اوی بنای خوش گذرانی هر چی آمان جو هدفی انسانه که خلیفه جنشین لسر زوی با آراسته خوش گذرانی داده با چون که پیدا رفاهیت باشه خالی دوم اوی که لاسلام دا هر قصه و ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید هموش یک سنوری هست بلام سوشال سنوری نیستی
0: پارلمان د صلاتي چاو ديري بمانه نمانه بلام اما بس لو اكين كا كاري پارلماني ارچنا استا بدا خوا كا لا كار خراوا بس كمان اوني بلام بس كمان اوش نابت كا اما بلين يا ساكتشي الا بلام بس كا اوي كا ضرورتي پارلمان لبو چاو ديري كردني سوشيال ميديا بتايبت سل اي ساي مودرنا و پاراسني هزرو و بهمان شي و اخلاقي تاك زو ضروره سپاس بپرستم بخیر بین
4: طبعا بابتی که زور گرنگه اما نکر برنامه اکریس سیلسل برنامه زنجیر برنامه ایکی لسر ساز که چکا کمالگا کمان ایست زور پیویسی بم آراست جوان و گرنگ و درستانه هیا باسی پارلمان بداخو اوز ای پارلمانی کردوسان هر لیرو او بلین که بونی پارلمانی کردوسان ضرورته بوی که پارلمان بتوانه ایج لسر یاسا کن بکه چون که یاسا پارلمانتر تنها یا پارلمان ایشی بس چاودیری نیه ماوسا برس ایشی یاسا دانان یکم جار انجا او که چاودیری کردنی یاسا کن تاچن رقیبه بسر ده صلاتی چاودیری او ده صلاتی جوجی کردنه او کاتی که پارلمان کارانه به پارلمان نتوانه ایشی خوی بکه اندام پارلمان نتوانی ایشکانی خوی کامو مارسی و ایشکا که هیا اما بو ام بابت گرنگا یاسای جماره ششی سال 2008 من هیا یاسای خراب بکرهنانی امریکانی پیوندی گردن که موبایلو بله امش بشک تیایا بلام او 2008 هشتر ام پرستندنی که استه هیا نبو تازه خلکی که نوعی سوشیال میدیای بکرهنا اما ایسا همو گورو بچو که یکی اللہ پلتفرم کانی سوشیال می دیایی هست که جناب دارم اجازه بدم یا تیک توکی هست یا فیسبوکی هست یا همه یعنی هست یعنی سیر کی لهمو شونه کانه هست اما ابد سنوری هست بازی بکاره نانکی بکاره نانکی آیا ایجابیه یا سلبیه اگر کسی یعنی مقبولین آراسته نکرده بید چون معمولا لقل ام هندی ام موبایلی دسیب که او مغريه او بابا روشتي خراب يعني بو گنج بو گوره بو بتمن بو هموي يعني مزور جره روتي لا چ گنج توشي كه شباب موبايل نه خير جره بتمن گانيش توشبن بو چونكه نه زنه چون مامالي لگاكه اراسه او اراسي توكه كه بي پچوانه كه بجا اما اميا سامان هي اميا سا زور باش بلام اميا سا بي وسي به مواره يعني ابي ام بشي بو تازه بكري مامال كردن لگل سوشيال ميديا ميديا ديجيتالي امي كه است هي ابي ام بنده زياد بكره چونكه پشر باسي موبايل و نامي موبايل و دنگه و امشتانيه اما كه اسا بله تلفون بس دنگه كما بس تلفون بو پشر كه باسي اماني ابيت زور گرنگ لم ياسا هاو سنگي لا ازادي تاكه كسي لغل پاراستني پارزگاري کردن لشوناسي نتويو اخلاقي يعني ابي ام دوانه تيا هاو سنگ بي يعني كاتي باسي ازادي كسي اكين كسكا ازاده تاونی نبیت عزیت بو برانبر نبیت عزیت بو خوی او خوی او خویتی بو خویتی دیوکی خویتی بلام نبیت آزار بو برانبر کی ابی لو یاسایا بشکی که هموار کرد تو طبعا یما کو فراسوین یگر تو اسلامی کردستان هر دوی سوین خواردن من کو بونی فراکسوین من کر یک لو بابتانی قصه ل سر کین چکه شتمان لا یا او داتا مال لابو هموار بکریتو یک لو یاسنا ام یاسابو ابی ام یاسا مادم 2008 درشوا و زنانی سرده ملن سردمی دیجیتالی وای کردوه اگر پیشتر صدیق جوازی دونه و با 30-50 سال کرابه ایسا با 5 ساله جوازی نوی با نوی کتر 5 ساله دیمال 2008 و با ایستا حدودی 18 ساله که یعنی زوره که
0: سه نو من
4: تپاروه بله باشه و به سه نو تپاروه ولی بر او پیویست مانه اما همواری امیاسا بکریتوا امیاسا مانه بلام همواری بکریتوا و اویش که اما جم پیگر ابی ده صلاتی که پرلمان هی ده صلاتی که بخات اگر ابی پرلمان چالاک بی بو تون که ایسا وقت روحی که اراده که که پرلمانتارو پرلمانی بچو کردو توا یعنی رول نده پیوازانی هر اوی بچه کوبونوی که لناو قاعی پرلمانه نخیر ایشی پرلمانتار بس کوبونوی نو پرلمانیه بشه که ایشی پرلمانتار لدروی نو پرلمانه که چاو دیری کردنو که جناب ده امجرد بکر
0: دست خاند خوش بید دکتور صادق جان اسه اما کشه یک من هیلو کرسان براستی تقریبا اطوانم بلغم هرچن لوانه صدا صد نبی بلغم اطوانم بلغم سوزایی که درست کدو سوشن بیدیم من اونم یعنی ولی کردو هر ایک من لمالی خومن روژه منوز بین هر ایک من لمالی خومن را گند کاری بین و هر ایک با خوی مانه اشتکه دا ارجتو اتر اینی ریت ای خاطا ناو خلقا بی اوی هیس سنوری که عقلی بی اوی هیس سنوری که اخلاقی بخوی دابند آیا لروی را گند نوا اما چون خوینوی بو اکری اصلا ام فوزایا بله
1: بو تیگشتن لو فوزایی که است ل میڈیا بکشتی و سوشل میڈیا و پلتفرم کان و تورکامات کان هنا یان تاراوم همی سرتا ما جب راستی بکم کا دیر هوکاری زورا کا زور بخیر ما جان بکم بلا می ما بی او بزانین و ام او کوملتی کرد کاتک میڈیا خو من براور دکین ل گل میڈیا جهانیا 1952 سال دعا بوینه یعنی یکم روزنامه که درت و 59 پیش زاین بو 1898 1952 سال یمن لدوای میدیا جهانی وبون بخوانی میدیا
5: بلام کاتی کدین بو میدیای نوی کاتین کدین بو میدیای نیو میدیا جیاوازی من لگل دوروبر و جیهان پنج سال یعنی نو دو دو که روزنامه الکترونی یعنی الکترونیک جورنالیزم سر حالا دا شیکاگو تریبونی امریکی با یکم جلسه تور اینترنت بلاوی بیتوا کردیش دبی با خواهن روزنامه الکترونی خوی لنو دو حوتا لکوتای نو دو کنه سرکل لوی 1952 سال لیره پنج سال امی او بلیم که اصلا جینگی هرمی کردستان امی که باسی هرمی کردستان امادگی نبوه با او خیره هاتنو لیشا و خیره هاتنی تکنولوژی و گیندن و را گیند با ایم
0: واتا لدست در شوه
5: واتا یکم حکاری سرکی نبونی جینگی که هوشیاری معرفی زانستی اکادیمی بوا بو هاتنی ام لیشا و خیرهای و ام تکنولوژی گوران کار خیرهای بو هرمی کردستان یعنی ایم دوائی نوادو یک لپرکوتین ناو توری فراوانی انترنت که عربکان پیاد شبکه العنکبوتی العالمیه بردست بو لبردست مانا و زور بخیرهای بو نخاونی روزنامه الکترونی روزنامه آنلاین راستقینه مالپری رادیوی دیجیتالی
0: مالپری هکاره که ده سالاتی بردین ولاد بو یعنی اهلی مختص بو یعنی مثقفین بو بالا
5: او تنها سر بردین اگو یعنی او تنها پیشکیر ایما کواته ما وکو ملتی کرو کو جینگا کمان جینگه کی نبوا پیشتر آمده کاری کرده بو حیاتنی اولی اشان وانیا؟ بالا تو یاری اکی دو گولی اکی بی صاحی پیویزده بی وانیا؟ یاریزانی پیویزده آمده کاری بی دو دوای نو دو یک تا ایستا جینگه هرمی کردستان جینگه کی تندروس نبوا با براستی سرحلانی مجدیا و امرازکانی میدیایی به شوی که تندروست چون که به استاش و زوربه میدیای ایمت چه تقلیدی به و که روزنامه و گوار و رادیو و تلویزیون چه سوشل میدیا به راست خو یا ناراست و خوانداری که حزبیه کواته او دو هکار که دستیوردانی سیاسی و حزبی بود روزبونی او فلغزایه ها بود یکی کتر لوانه به مطمئن بونی جمعور به میدیای تقلیدی و کن و دست به سراغرتنی و او فضا آزادی که لدیجتال میدیا هیا که وکو برزه دو تد هر یکی با خوی سیتیزن جورنالیستا اما بود هوی جار یکی تر لدروزبونی فوزا خاله که تری گرنگ او یک براستی لپیشین بونی حوال و زانیاری یعنی کسی گسه آماده نیه حوال و زانیاری لمیدیای تقلیدی ها ورگره بلکو دیوه هرچی خیره تر و سریع تر ورگره که وکو دکتور باسی کرد نرخیق نماوه با زمین و زمان با زمان نماوه چون که همان ساعت رودان و روداوکن همان ساعت بستنیتی لای امال هرچوه به نرخ با زمان زمین نماوه چون که جغرافیا بچوک بوتا با گلوبال ویلیج هرچ تگل هرچوه نکی دنیا رو بدا لای امال اکثر هستی پیه کهیم وانیه السروی همو امانه شوا که او پرسیاره بو که براسی لماماستاد کرد لسر مسئله پرنمان اما تا ایستش
0: یاسای
5: اکیم اما دلین قاعده که یا دلی هر شوینه یاسای تیانه بو فوزا برقراره
0: اوه یشکا
5: هر شوینه یاسای تیانه بو فوزا برقراره اما تا ایستش هیچ یاسای که من نیبو رخستنی میدیای نوی و دیجیتال میدیا اوی همانه یاسای چی اکسپایری بکارینانی امر الکترونیکانی 2008 لگل یاسای بلین روزنامه گری تقلیدی وانیه جمار 35 سال 2008 کار روزنامه گری که اوش تنابو کاغذیم هکارکانی تر زورن
0: اتوانیم دواتر رونیان دکتور سامان جان به مصر اوی که براسی لسوشیال میدیا تاک وایلی هاتو لباری فلسفه خوی با گورتنی فیلسوف ازانتو کمالش بلاوکاتو کس لو زیادسرو و فیلسوفستر نیه بله الان من لوا یعنی اگر بیت براور دیگه لبینی خوی و سقراط هم که من زیادتر ازانم لگل زنایی که اینی به همان شیه مثلا بینیو مانا چندین پوست هیا با دو کلمه بسیط ابن تیمیه لنا بردوا بینی مانا لهمان کاده اما لبوی زنایی که اینی لهمان کاده کسایتی که بهیزه مثلا رولی که سیاسی هبو مثلا با دو قصه تختی اکاتن براسی ما فوزای چی تره ما بس فوزانه که بلان پسرکی من اویا امکو ملاشتی که هیا چون ترکیز و میشک لگل درون تیک عدد اصلا او زوز رو بای ما
2: تکو ملاشتی کن کاریگری سلبیانه لسلحانی درونی آدمی زاده که گلا هر سرکی ترین مشکل کان و مترسیدار ترین چشش اوی که آلودمون دروز دکات به تعریفی علم النفس یعنی به تواوتی همون نشانگانی آلودمون لو کسانی که زور بکار دینن طور کاملاتی کان بکار دینن همون نشانگانی آلودمونی تدایا هر لوی که تیگ دانی خو هر لوی کاتی چی زور بسر دبی هر لوی که لسر حسابی کاتی خود و جانی رو جانه و جانی عائلی تا اوا
0: یکی جانی کاتی که لسر کاری
2: بله بله یعنی اوی اسبون من منبالد شش ساعت حوس على سر طرق وملايتي كان ابو المنى بأو موبايلي لي ورقرة ناتوانيت ناتوانيت دس با تنمور دكا دس با عصبي بون هاوار دكا قريان خوي نامنه دا ونشانه وكا آلو دبول سر اوشتا بوية او ديار ديا طرق وملايتي كان كبدا خوب بيدو تري طرق وملايتي كان بلاي منو ناك وملايتي چونك لو تي طرق وملايتي دروز بوا انسان منعزل بوا انسان قوش اجير بوا انسان نامو بوا انسان لخوي نامو بوا لعائلكي نامو بوا لكوملقا نامو بوا دبيني العائلة قد عائلة كام ويدانش توجن للاك خريج موبايل كيتي من ضال للاك شتير خريجتي جورة كللاك خريجتي باو كون منا بياني هتا عصر هتا إوارة خريجي إيش كردنا ديت وما على ولا جاتي دوق سلق من ضال كاني بكا شو كشر بديار موبايل كيو بس الربات أوان يشانه أويا كهمو ما لجير لبردم ما تفسير شيء جورة داين أويا كزنا بيشت باسد كر أويا كمعيار كان دبورين للسوشيال ميديا بون منا معياري كسي باش معيار اويا ك زورترين لايك تبي ك بوست ك زور خوين درابه تو ك زورترين كست ما شاي كرد بي معيار كوني ا كونتنت ك محتوى ك سند سند باش سند بكل كي كومل قادر
0: بله كاريجري ك خوي راس خو ك دروس ابي سرتا لروي مشكه دروس تبع لروي درون ويا
2: لروي مشكه طبعا الوده دبيت هر شتك طبعا ميكانيزم الوده بنك شونه تو هر شكه تيج دداتي بون منك تو تماشاي فيديو يك دكي يعني ك بوست يك دكي سبون من دراسة زود كراول سروشتان او كسي كا بوست يك دكاتو لايك و كومنتي بنايا توشي نا اوميدي دبي توشي خموكي دبي توشي دل راوكي دبي چونك او ميكانيزم لمش كي تعلق نابه ك خوش حالي دكات ك بون من بواد بيني خلق تماشاي دكن ميكانيزم يك مانه دوپامين لبش يك لمش ماده دوپامين افراز دبي او ماده بر پرسل چش بيداني انسان ز او چيجه دكري بشتي چي فيزيكي بدز بيت دكري با ياري چي الكترونيك بيرمانه چي ياري الكترونيكانيش طوری کمالاتی آنها تو تناآو. یعنی آنی چه تو خسکد نو اشتانه انت ده که و خطری چی زور زور جبریه که دایکو باق کان لیبی آگان بداخوا روبلوکس و ماینکرافت نازم کمالکتر زد تو اندره من دال عراس تبکری تو نازنی او کسی لودی طوری کمالاتی که کل قل تو خسده کان نازنی چه؟
0: اشواز گروپی شه است.
2: بلا بلا به تأکید خ اوی چی تر مشکلی چی تر اوی کم شتکان کم بایغ بون یعنی وکو خود گوت تموی يعني من بيد الله ترمك مداينا بيد الله بإيموجي كردني جان جان هم يقول إيموجي براسي يعني كسك بوست تقدر طاقة تيمية بون منش تقل سري بنوسي رأيك بالله يعني تو تنها بإيموجي جان بون من لكاتي زجنا كان ده السوشيال ميديا تنها بون من لزجنا قربان رسمي مرة كده نيريد بو فنزا برادري أما دنيا دو دقة سي دقة بون من بو خويش تقدر داب رجتو مخاطب برادر كي بيبكا أو أنا هم يهاتون بون بديل كايا كمالات يكان كبدا خوزور زو كاريجري سلبيانة يعني او فيديو كورتانا كبدا خوبون من الانستغرام لفيسبوك ريلز معنا يا ليوتيوب شورتس معنا يعني وي فيديو كورت كتول ساعتك ده لو انا سيدي بنزا فيديو دكي مشاعر ده غوري فيديو شي خوش حال تماشا لك دواي او دبيت فيديو شي مرعب
0: دواي دبيت شي درين دروسك
2: طبعا هم ميزات تك دتيت دواي او تركيز ناهله تول ساعتك ده تماشا صد فيديو بكي هم ثانيه كا تركيز نامنه بو اسا كومالغا خلقي موبايلات وطاقتي دانشتن بدیار برنامه چینه ماوکه نیو ساعت بخانه یعنی طاقتی خوندوی کتاب چینه ماوکه بون مونه نیو ساعت کاتی پی بده روزانه یعنی ساعت کاتی پی بده او هموی در انزامی اوشتانه یکا جیان طور کمالاتی کن جیان یعنوالی کرو که انسان دایم لعجله بیده لهموش تک یعنی بس ویدیوی چی دو ثانیه تماشا دکات بس پوسته چی که بده خوزوز و خطره پوسته بلاو دکره تو نصر چاوی هیا ندزانی ده چو هاتو او زر کاریگر سلوی
0: کمالک بابت باسکر براسی بابت آن همچی هر شک اگر برنامه چی لسر بکه هر کما و اگر بتوانی درسی چی لسر بکه هر کما و بزارم آنیا بلام آویکا گرینگ اما لحظه اسلامی و لروانگی لحظه اسلامی و باست آب کن که سوشیال میڈیا کا وکو فلسفیک لدروا مشکو درونی تاگ بکار اهنیت و چون اما معمولا لگل ام فلسفیک بکنی كواما لنكات كإما براسي عقليتي خومان لدسنا دي وباشان داروني خوشمان ويران نكي
3: الله يم بيش و بيم بيش هم مشتاق دبي زور سباسي أخوي تعالى كين كمسلمانين مسلمان تيش
6: كمالك
3: يعني كمالك قانون ياساي هم لا يعني دروني هم لا يعني سيكولوجي هم لا يعني كلتوري هم لا يعني أخلاقي هم لا يعني قيمي بمدارشتو أجر ناوكو ما مستعين باسيان كردو أو برلمانا وشي برزمان ليري و برلمان نيا زنابي دكتور دلائي ما ببين صال أو بابا تمان قيشتي وانيا هيز أمد سازيق نيا أستاذ اختصاصي لسا مجالي سيكولوجي دروني تلي بابتك زول زول خطر بو همو تينك بلان تا استاش تماشا دكين كوملغا إما سباس بو خوا لساو أو شبولة قوري شون كاقا داري أوي بين ولاتان يك دنيا بوكو دلي فلتري عندنا وبو أم بابتان فلتري قانوني وانيا فلتري عقوبات ونظام عقوبات فلتري أو إدارة داني بخواني إدارة ندست خواني وكوكومة حتى حكومة دي جلولاتي يمنيا كأمها مفلترة دبواها به سينيا هيشتان كومال قايمة زور باشا كواتت بي سباسي خواهي تعالى بكين كمسلماني اللوت شمك سبحان الله وإسلاما بو همو زمان ومكانك همو كاتك ببنزا بسط صال لبيج واقعة تطور وتكنولوجيا سريعة كيا بو لبروي كومال برانسيبي بهزي دانا ويكام زاري مروف يعني جزيرة يك بجنية كاكا أو كسا سوشيال بس تأثيري لدروني لك نخير بلكو الدرونة روحة وانيا لا شيء مشكو عقلة أو أنا همون يان بيكو بس تراون تو هيجي يعني كاري غيري لسه لأبيت كنبي أو هيك دو كاتي خوات على مروف فيدروس كردوكو ملك وكو دلي رهندي بهزي لناخي دا دا مزران دو بو أوي ريلا وانا بقري زغلوانش كديس قران قران كوملك بنماي بهزي دانا ويلو يكم يكم بنماتيا بنماي تثبيتا يعني ان جاءكم فاسخ بنبأ فتبين منيا باشا او تبينا لو لقنا غي استا بما تراديك تطبيق ذكري بلام كما اگر بيتو او اراستي سوشيال بدس كسي مسلمانو بيلو او كوملك كرديكا كولتورا كشو اخلاق كشو قيمه كشير لاسلام ورغتيا او کو دلی کنترل که با نظام نویه که دکه دتوانی تا کنترلی کی بلام استا گرفته کلاش گرفته کلا وین اما کومال گا کمان مسلمانه باشه سیستم عالمی سرمایه داریه و سیستم اداره دانی راجعان در سوشیال میڈیا بدس امونه مایا که وقتی تو دت ول قوانا گشی آورده او سیستم سرمایه داری رک بخی لگل مجتمع کومال گاچی مسلمانو صدلا صدبه صدلا صد نه برکو او کم کوریانی که استا هیا أو حالتين أما خالك خالي دوام إما براسي كاري قد يكاني سوشيال ميديا بايتسندي سلبية بايتسندي إيجابية أجر مسلمانان جديبن خاون آمانزبن أهدافي دياريان هبي رؤيا وديدقا جوانيان هبي دتوان زياتر لويك سرمايا داري سودي لدبيني أتو سودي لدبيني شون شكا مبا عكسا كاشي بينين والاكو ملغاي كردي خمان نكين او اندل سوشال بترسي بس تماشای ترمایه ترسنا کیپ کا بلان تماشای ایجابی کا شیو کا او رو سوشال وای کردیا همو مالک هلا دی غراب گرا لبن سیاشی دورو بگرا دنجی قران او دنجی سنت او اخلاق خو یم مسلمان گتی
6: فکری حضری ک اسلام داینا و دکری
3: بل بگمان اخر سوشال راستا وکو گوتمان به خاوننی لروی فلسفیه و خاوندری کی دوشته چن ماده گرایی سرمایه داری یک شان وکو دلی خوش گذرانی آن خپیر رفاهیت بلان کسی مسلمان دتوانی آن تحویل کرد چون که اصلی بابتک است او لحکم شرعی مباح دمینه تو اتو باش بکار دینی کسی چه بخرابی بکار دینی ور اتو با ایما وکو مسلمان وکو ما مستعینی وکو استاز که اختصاصی تایبتی هیو زورت هیدا قول بو تو وكو سازي دروني ما مستعي برئيس كلمة برلمانو اختصاص قانونية بقى ما بين او دي وإزابيش للروي إسلامتي ودراسة بكين بوي كوركان من كسكان من مدالة كان من شكو زور زار قرفت
6: يكي بخين اسلاو الرقاية
3: بالي اما يقصيدة كم زور زار من دلم تاك والله إذا من دالة كمو خلق همو خريج سوشيالي بس كتسي بخوش مهر خريكم كواتا او نبو علاج دبي زاري بزانم علاج او هي امن بلوم كاك اللي يدور كوا نا دبي
6: دست خوش به ماموستا دکتر جنزان سلوات ببرز ماموستا حالا رولی جناب تان براسی ایسا زربه کتوتا سر برستا رولی پرلمان ساران لم بواره ارچانه بسی او من کر که پرلمان چونه بلا میتر رولی پرلمان ساران لم رووا لرخصنوی جیهانی سوشیال میدیا و اگر در کردنوی تاک
0: بو اوی نکو تناو گیجاوی فکری و اخلاقی و چنده ضرور رئیستا؟
4: طبعا سرطا اما جمان پیکر یاساکان گرنگه اما برمانه چه یاسا من هیا بلام جه بجه کردن یاسا من گرفتی هیا یعنی لزور بارا یاسای باش من هیا و کاتی الان هموار بکریتو زیاد کردنی هنی ماده با یاساکان یعنی ایسا اما ناچین پیش نیازی پروژه یاسایی که سر بخوب کن با معمال کردن لگل دیجیتالا میدیای دیجیتالی بلکو زیاد کردن
0: زیاد
4: کردنی ماده ماده قانونی بو ام یاسای که هم همانه و تعدیلو هموار کردنوی طبعا پرلمانتر همی ایشیتی پروژه یاسا یا مثلا زیاد کردنی ماده هبه بشوازه که هاوچرخانه و ایمه و که کمالگی
0: مسلمان
4: منهجی و اکادمی که مامساج اما جی پیکر جنابی دکتر یعنی فعلا اما قصه که دروسته اما میدیا هموی سلبینیه او تا او تر جاران او تر میدیا د صلاتي چوارمه بس اسبوته د صلاتي يكم بو تاک يعني قرانكاري لتاكه خاله كي تر او پرلمانتره به رولي چاوديري خو يبيني لسر جم دا مزرا وكانا ك مثلا او وزارتاني لحكومه او وزارتاني ك لم بابتا او كوبلن پيوندي دار وزارتي روشنبيري يعني منصب الرئيس من بيمسيره وإما وزارة روشنبيري من هي بلام ميديا هي كنال هي كنالي سرب حزب وسرب دصلات وسرب من منو جروب هي لنا هوالا كانيا لنا بابا تكانيا شتي زور ناشرين بلا وكاتوا شتانك بلا وكاتوا كبو خزان نابي غير خزان دانيش من قيلم هوالا بقرن يعني ازيتي اداب عامه اداب عامه هناك الروشيني امانه ابي تو كواتا برلمانتار ابي تشاودير ببصر وزارته كانوا وزارتي روشنبيريا وزارتي غواسنوي وزارتي غاندنا وزارك هزكاني اساي شنو اخويا كتاچن اتوانن بدوداتون يعني هب بو ام كلياناني كدروس بيت يعني اوان ابي كلينيا سايا كان كدروس بيت اوان نهيلن كاتي د صلاتي جيبه جي كردن نيتواني بي شكي هستي ابي لپیچینو بکریه چاودیری هبه خاله کیتر پرلمانتر که ارکیتی لسری اوه که خوی نمونه بید یعنی اما بده خود جاروی روی داون پرلمانتر خوی نیتوانی او نمونه بگیرد لراس کردن و آراس کردنی خلق با ایجابی و بجوانی بون من من پوست یکم لسر کریه من جاتم پست لسر او کسای کم او چنی و تو من
0: دو
4: یاندا کم نه ناتم من بتوانم من خون ببم بپیشنگ با خلق مادم تو پیشنگی به هزاران خلقی بله مادم پارلمانتار پی کوبلینیونری هزاران خلق کواته ابی او خلقی کچاوری ام اکا بویاسا بوجب جکرنی یاسا کان بو چاوری او لولا شو چاوری او لیکا ک خوشی تایبت من دی هبت لوی ک رز لیاسا کان بگری و خوشی لخویا جوجیکا ک ام خلقی زور گرنگا یعنی ابی ایمه بجداری بکین همومن او بتایبتی پارلمانتاران اگر پارلمان کراب به یعنی او د صلاته بدریته به پارلمان ک خویان بو پاراستنی امن و آسایشی کاملگی کردی دستی بالاین هبیتیه. گرنا اما ضرر اکین. ما مثلا ما جی فکر توضیح کی زور جوان بود. بلام اما اسلام مکو خوروایه چون زبی هر جاری و خور داله بشه کی زبی. یعنی او گران کاریه. نی بدال هر بشه روناکی اکاتوا. اسلامی جو که او خوره. بدال هر ماله. بدال هر ولاتیه. بدال هر کاملگی روناکی اکاتوا. بس اما پیوستمان ام پرینسیپانه براسی لناو کاملگی مسلمانه. بجوانی ایشی لسر کری ما مصیانی اینی من مثلا کس دیارکان من
0: کدوا کان
4: من کس اکادمی کان من ایش بسپارکان پروردی کان ابی زور بخم ام بابتو بن. اما آراسه زور گرنگه. چون ماماله لگل میدیا اکات چونکه اما جن فکر میدیا بوتا د صلاتی یکم گوران کاریکان زور سریعه زور زو شد وره گیره دکتور اما جن فکر بریله چن ریل سیرکا یعنی عقل ایتر اچه تسر اوه شاشکه ابیتا اراسی او شتی که نامنه سردم سردمی کلیکا بیا کلیک او که اوید داخوازی کان یه تدی بلام ابی بزانین او داخوازانه ابیتا مایی قل خوش کردنی یا ابیتا مایی دوای او ابیتا مایی زرر
0: یعنی شوطان چه زردشی هزری دكتور سعد الرجان إما بيسمع بقلايا شيء هزرية لم روا أو قلا هزرية لا رولي أكاديمي بني راجان دين شيء شون باسي أكادو بيوست تاك لسري بروان لبو أويك هزري تاك خراب نبيس وبرو أراسي كتر نرى ودارون شيء تك ندريت
5: ديار خوي راجان دنيش وكو همو بلين بواري كاني ترزانستي كيسر بخوي خويا زانستی که وکو زانستی کیمیا، فیزیا، کۆمەڵناسی هەموو زانستەکانی تر بنەماو پرەنسیپی خۆی هەیە و تیۆری تایبەتمەندی خۆی هەیە. هەروەکو چۆن مەسەن لە بوارەکانی ترە ئەگەر پێچەوانی تیۆری ڕاستەقین و چەسپێنراوەکانی بوارەکە بڵێن کار بکرێت نەتیجەی خراپ ئەدا بەدەستەوە، میدیا ژوایە. بە خۆشحاڵیەوە ئێستا لە هەرێمی کوردستانیش بۆ یەکەم جار 2003 بۆ 2004 یەکەم وەجبە و پۆلی میدیاکاری ئەکادیمی لە زانکۆی سلێمانی دەرچوونەوانی یەکەم وەجبە بوون، تا ئێستا بەردەوام بووە چوەکو پەیمانگا و چوەکو بڵین زانکۆکان. ئەمانە ئەرکیان چییە؟ ینی بەڕاستی ئێمە دەڵێن لەگەڵ ئەوەی کە ئەو هەموو مامۆستایی بواری پسپۆری بواری میدیا هەیە و ئەو هەموو دەرچوانەی میدیاش هەیە بواری میدیا هەیە، لەگەڵەوە ئێمە دەڵێن هەموماندان بەوە ئەنین کە میدیای هەرێمی کوردستان لە فۆزایە، یانی میدیایە کە زیاتر لە ڕەهەندە نەرێنیەکەی بەرجەستە بووە لە هەرێمی کوردستانە. دیارە هۆکاری ئەوە زۆرە، بەڵام من باسی لایەنەکەی تریەکەم
6: بۆ پرسیارەکەی
5: ئەو قەڵاهزریە. پسپۆڕانی بواری میدیایی بەڕاستی میدیاکاران یەکەم جار ئەبێ فێری ئەوە بکەن چۆن ئەوان بتوانن خودسانسۆری خۆیان بەرجەستە بکەن، چونکە لە زەمەنی سۆشیاڵ میدیایە باوەڕت کە چەندین یاساشت هەبێ هەر دواجار پێشێلکردنی یاسا ڕوئەیە ئەگەر ئەو بەکارهێنەرە خۆی خودسانسۆری نەبێت. ئەو خودسانسۆریش من وەکو خۆمەوە کەسێکی باوەڕدار من پێم وایە لە بەهاباڵا ئیسلامیەکانەوە سەرچاوە ئەگری، ینی هەر کەسێک هابن نەبێت بە پێوەر و بەهاباڵا ئیسلامیەکانەوە لەو خودسانسۆریەیە لاوازە،
6: هەم مشکی خۆش عقلی خۆش و ئەخلاقیاتی خۆش پارێ.
5: بەڵێ، و هەموو ئەوەی کە ئێمە بە میدیاکارێکی ئەڵین چوەکو ئەکادیمی لە بواری خوێنی ئەکادیمیا هەموو ئەوانە بە زیادەوە ئاینی پیرۆزی ئیسلام باسی کردووە و گرنگی پێیاوە. هەروایەتی جەناوی دکتۆر خوێندیەوە کە ئەگەر کەسێک هەواڵشی هێنا تۆ ئەبێت تەبەیون بکەی، لێ پێچینەوە بکەی، بەدواداچوون بکەی، پشتڕاستی بکەیتەوە. ئێمە وەکو میدیا وەکو پسپۆری میدیایی دەڵێن بە میدیارەکارەکان دەبێت لە هەموو شتێک گومانتە بێ هەتا پێچەوانەکەی دەرچێتە ڕاستە بێ ئەوسا بڵاوی کەیتەوە. مەسلەی ئەخلاقیات، ینی یەکێک لە بابەتە گرنگەکانی قەڵای هێزری بریتیە لە ئەوەی کە میدیاکارەکان چۆن پابەند کەیکە پابەند بن بە بنەما ئەخلاقی و ئیتیکیەکانی وەکو ڕازگۆیی، وەکو بێلایەنی، وەکو پێشخستنی بەرژەوەندیەکانی کۆمەلگا، پێشخستنی بەرژەوەندیەکانی ئەوانی تر لە کاتی ئەرک و چالاکی میدیایی خۆیاندا. هەموو ئەمانە قەڵای بەهێزن کە ئەکرێ میدیاکارێک پابێن بێ پێیانەوە، ئەمەش بە خوێندنی میدیایی ئەبێ. ئێمە دەڵێن بە میدیاکاری خۆمان وەوا پێیان ئەگەنین کە تۆ هەواڵێکت پێگا، دەبێت تۆ بزانی ئەو هەواڵە سیاسی بێ، ئابووری بێ، کۆمەڵایەتی بێ، تەندروستی هەر جۆرە هەواڵێک بێ جیاوازە، بەبێ دەبێت بەپێی بنەماکانی خۆی ئیشی لەگەڵا بکەی. یانی تۆ ناکری هەواڵی کوشتنی کەسێک بە سوور ڕاگەێنیت و هەموو کۆمەڵگەی کوردنی بۆ کوشتنی کچێک، ئافرەتێک، پیاوێک، سووتانێ، شتێک بخەیتە ناو حاڵەتێکی دەرونی زۆر زۆر خراپە.
6: ئەمانەتەشی عقلی لەسەری،
5: ئەگەر هەواڵێکی سەربازی بێ جۆرێکی تر مامەڵی لەگەڵاکەین. ئەمە ڕەهەندێکی تری بابەتی بڵین قەڵاهزریەکە. یەکێکی تر فێرکردنی ینی ڕۆژنامە نووسەکانە، کە ئەم ڕۆژنامە نووسانە دەبێت تەنها یەک بنەمایان لە بەرچاو بگری، ئەویش ئەرکەکەیان تەنها و تەنها لە پێناو بەرژەوەندی هاوڵاتیان نابێت و نقطە سەری دێڕ. واتە هەر هەواڵێک، هەر زانیارییەک پێش ئەوەی بڵاو بکرێتەوە بە کۆمەڵێک سەرەتا لە خۆیەوە دەسەکە و کۆمەڵی فلتەرە تێپەڕێ، خزمەتی بەرژەوەندی هاوڵاتیانی تیا بوو، چوەکو خۆی بیدا بە میدیاکە و میدیاکەش بە هەمان شەوە دەبێت بە هەمان پێوەریشی لەگەڵا بکە ئەو سابگا بەوەرگرت، کەواتە دەبێت هەموو ئەو هەواڵ و زانیارین لە ڕێگەی میدیا و بە ئامادەکردنی میدیاکارەکانەوە دەگا بە بەکارهێنەرانی تر وەرگر بێ، بیسەر بێ، بینەر بێ، مەڵتی بینەر بێ، ئەوەی کە ئێستا هەیە دەبێت لە خزمەتی هاوڵاتیانە.
6: دەستەکان خۆش بێ دکتۆر سامانجان. بێمە سەر بابەتێکی زۆر بچووک و جوزئی کە بەڕاستی زۆر کاریگەری هەیە لەسەرمان، ئێمە تێکەڵکردنی مەثەلەن ڕاستییەکە یاخود چاوەشەکاریەکە. ئەما من ئێستا بۆرمە هەواڵێک بڵاوکەم، ئەو هەواڵە لەوانەیە بەشێکی ڕاستی تێدا هەبێت، بەڵام بەشەکەی 20% بێت، ئەوەی تر کەماوە هەشتاکەیە لەوانەیە ڕاستی تیانە بێت. لەم حاڵەتەیە
0: چه فشاریک و چه مترسیک لسر درون و پاشا لسر میشکی تاک دروس اکات و چه کارساتک انیتا و لناو اکمالگای کردیا؟
2: بله به تأکید وکو باس کرم باس ما کرد که لما ترسیکانی مسئله سوشال میدیا اویا که تو نازانی او پوستی دکری و ویدیوی دیبینی خواستن که ایسا سردمی ای آی شاعتو تا گوروا جیری دست کرد نتوانی متمانه بکی صد لصد آیا و دروس تا دروز نیا او خود بدگمانی دروز دکا زور جر اما براسی حالات معنی که لو بدگمان دبید لە هەمشتەکانی تریش بدگمان دبید لبروی سوشال میدیا بابتەکانی کورتن زۆربەی ئەوشتانەی کە بڵاو دەکرێتەوە تۆ ناگەیە قەناعەتێکی کامل ناگەیە ڕاستییە کە لەو بابەتەدا هەیە سەرچاوەی تێدا نیە بەڕاستی ئەگەر ئەو کەسە وەکو گوتمان زۆر جار ئەو شتانە دەبێتەوەی تەنبەڵکردنی ئینسانەکە ئینسانەکە ناگەڕێتەوە بچێتەوە مەزدەری شتەکە لەسەر ئەو بابەتە شتێکی تر بخوێنێتەوە و بێت بەراوردی بکاتایە چەندی دروستە چەندی نادروستە لەگەری ئەوەی کە ئەتۆ بۆن منە بابەتێک بڵاو دەکرێتەوە دوای ئەوە بابەتێکی تری عکسی ئەوە بڵاو دەکرێتەوە بەدگومانی دروست دەبێت ئەو بەدگومانیت دێتە ناو ئایلەکانەوە دێتە ناو ژیانەوە بەڕاستی وەکو مامۆستای بەڕێزیش باسی کرد بەڕاستی ئمە سۆشال میدیا با لێرە نەیکەینە دێوەزمە لە بەرچاوی خەڵک یعنی هەموو وەکو شتەکانی تر کە پێی دەڵێن سلاح دوو حەدەین دوو جەمسەرە یعنی ئینسانەکە خۆی سۆشال میدیاکە بۆ خۆی ئەوەندە زیانی نییە بەقەد ئەوەندەی خراپ بەکارهێنانەکە زیانی هەیە یعنی سوشال میدیا بدست خودت ده توانی تو آراسته بکی پیجک دزانی نالایقه لگل کاملگا و لگل عرف و عادت و دین نه تو ده توانی نتی نه او گروپ او نتی لایک او پیجن که بون مونه یان بون مونه نوسین اکل خوی خطریاتی چی تری شه بون مونه ل سوشال میدیا تیه که تو بون مونه یک یک توجه چی هه لایک لسر اوشت ده که وکو گوت مانو الگوریزم خوارزمیاته
0: هموی
2: دیتا بردسته یعنی بون مونه که کسی ملحده بس لايك يعني كومنت لسر او بابتانا دكاك الحاده
0: بخرابيش والله ام بيت او انت جديد
2: هم ويديت او ودي تبرتاوي هم دنيا ك برو الحاد شو هم دنيا لسر الحاده مشكله كلي ردا او انسان ك سوشيال ميديا بكار دينه دبي هوشاري شي تواوي هب بزاني چون بكاري دينه سند بكاري دينه براستي لي ردا
0: من اول برد حزريه ودروني زوزور گرينگا
2: ك بو تاج بدرجه يك بدرجه دو ك زوزور گرينگا ما بدل رولي حكمه دزگا بيون اداركان رولی خێزان لەبیر نەکەین کە بڕاستی زۆر زۆر کەم تەرخەم لەو لایەنەوە منداڵ بە دوو سێ سەعات چوار پێنج سەعات بە دیار مۆبایلەوە بەبێ ئەوی بزانین چ دەکات کاتەکانی چۆن سەرف دەکات حەقە لیمیتێکە بێت ڕینجێکە بێت بۆ نمونە کاتێکە بێت لەو کاتە زیاتر بۆت نییە دوو سەعات سێ سەعات و چاودێری بکەی وێسا هەمومان شارەزاییمان بەهێ بای ئەوەندە بچینە سەر ئایپادی منداڵەکەمان ئەوە نابێتە جاسوسی کردن بەسەریەوە کە بزانین لە هیستریەکەی تەماشای چی کردووە چونکە بەڕاستی زۆر حاڵەتی ئینحرافمان هەبووە ئینحرافی ئەخلاقی انحرافی هزری، انحرافی درونی، حالات من نویس لغی سوشال میدیا و توشی بکارنانی ماده مخدرات بوا لرگی سوشال میدیا و چوتن او گروپ و کهانی خو کشتن و هانی تندو تیجی و عنف و آنه انداوا او دکره خو من هر یک حزب بر پسیارتی بکین بر لهمو لانک خو من دوای من دالکان من بفارزین که وکو لبیدایت قصکانم گوتم که براستی لبردم هر شیک داین که دبی همو لانکان هەم لایەنە کا بە نظر اعتبار
0: بەری کانت خۆش زۆر سپاس دکتۆر جان ما مساڵا دێمە خزمەتی بە ڕەست و داترش بە خزمەتی دکتۆر چەند خولەکێک ماما بەڵام ئەوی کە زەروورە کە من باسی بکەم لە مەنهەجی خوێندنایە و ڕۆڵی پەرلەمان کە چەندە زەروورە بەرنامەیەکی تۆکمە دابنات لە بۆ پاراستنی هزری و دەرونی ئەخلاقی لەناو مەنهەجی خوێندنا ڕۆڵی پەرلەمان لێرە چییە؟
4: طبعا اما دکتر اماجی پیکر هر که باسی یاسا که کراو یاسا خراب بکرهنانی امریکانی پویندی تی کردنه لخوندنو لأو بابتانی که تایبه با وزارتی پرورده و باسی اما یاسا یک ما نیا حتا ایستا باز لسر او بابتا بکا
0: و حتا ایستا ضرور را بیه
4: ابی اما ابی یاسا هبید لرو پرورده کوا یعنی ابی همواری یاسا کان بکریتاو لروی پرورده یوا چون منهج و پروگرامی خوێندن ببێ طبعا ئەمە با ڕێنمایی ئەکرێ وەزارەت بیکە ئەگەر یاساژ نەبێ بڵێ ئەبێ وەزارەتی پەیوەندیدار ئاگادار بێت و ڕێنمایی دەرچێ بۆ ئەم بابەتە یعنی ئەو بابەتانەی کە لەڕووی بەها ئەخلاقیەکان و گرفتاری دروستەکا بۆ خوێندکار ئەبێ ئاگایان لێبێ یعنی ئەو پروگرام

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيش كبرات خوش تبي صلاة خود تعالى الهوابن أمد بردوامين ادقل برنامج ما برنامج كو دل خوشي بومروفا بيتا شكرن ما اف برنامج جي گرتي دا بيتا غازيك و بيتا كيف خوشيك بوان كسا او كسي تو دنيا دا شاكيو باشي انجام دي

كو بفرمو اتر هر بلايك دي بابي هر بلايك دي بابي قرتو هبي ريلي والبون هر ناميني خوتاي تلوناو نشاني قرتو هبي يأس قنوت هر ناميني خوت شورشي برخداني قرتو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة ورحمتي خوي جورتان لبي وشويستانم لا هفتي رابردو لا سورة الصافات قشتنا آياتي حفتة لو چن آیتی که لو درزا شرح من کرد باسی وکرا ام همو پیغمبرانه هاتن زور یک لخلکی شونیان نکود و باوریان نهینا و انکاریان کرد و قولی دو جمنایتیان حل مالی خوای گورش بلینی داوه دفاع لپیغمبرانی خوی که و بلینی داو ام دینی سرخا باجمارشیان کم بی با بی ناز بن با غریب بن خواهی گوره سریان خواه لناو بردنی ظالمان و ستمکاران یکی که لو سنتانی که حل دنیای خو من یه مبینی مانا پیش حاتنی قیامتش ابی سزای او تاوانکاری و ستمکاری ورگرنوا لدنیای شا پیش اوی بچنم بردمی بارگای پروردگار جل جلاله بوی الایتی حفتاو یک خواهی گورا فرمه وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ زور اگل خلکی وکو آنی تریش ریگی ویلیان حال بجارد ریگی گمراییان حال بجارد وک چون آن تیاچون امانیش بشوین آن روشتنو تیاچونیان حال بجارد دوی نیبو نامبارکی مصر بینیمان چی بسرهات دوینه بو زین العابدینی تونس دوینه بو بشاری سوریا دوینه بو معمر قذافی لیبیا دوینه بو فلان و فلان و فلان ایوانی تر بو درز ور ناگرن وازانه نامره وازانه سرینایه وازانه املو ناکا وازانه وازانه بدرزی قطرین نمریان کلوتن او دمیوا هرگز نامرید اما و نبی امانی استوابن کاتی فرعون کوتن او آوکو دمی پربو لآوتی چی او من باورم هنا با خوای موسا و هارون خوای گورش فرمی است ایمانه هینی الان عصیت قبلو یعنی او کبلی لای خمان لین زونی است چنه که خوام موسا و هارونا گیانی اندر چو لگل توا اوانه ان توضیح دا بلا هم خواه بو عبرت جنازه ام فرعون او نی برد لکناری اوکا کناری گرتوا خواهی گروه فرموی چی فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه و این کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون امرو ام ترمیتو نایلین او بیبا نجات یدین لو شکایا بمنتو بوشی تا بیت عبرت بیت نیشانه بو خلکی تر هر چن زور یک لخلکی لم نیشانانه در زور ناگره ولقد ارسلنا فیهم منذرین خوای گوره پیتا پیتا انذار کری خوی نردو بام انسانا خور پیغمبران انذار کر نبون سلامی خواهان لبه خوشوی سانم سیر که پیربون انزاره سر و ریش من کسپیه به او انزاره انزاری که بیدنگه تا دوینه گنج بوین ایسا سیری اوینه اکی ورده ورده سر و ریش من سپی بوا او انزاره نخوشی انزاره مردنی کسوکار انزاره خو انزار شاخو گوی نیه مانه همه این انزاره مصیبت انزاره پیغمبران هاتون انزاری انسان کنین کردو همه مانه انزارن حل مالی خو مانه او کتریه لسر غازکه داینین پیش کلاندنی انزار مانه کاله که که ورن من لابن من اوی تر اکله سیاره که من کشهی که بی دیل کلیه دا او انزار مانه که حالای خلیلی لم سیاره منه لم سیاره تواهیه پیش اوی کارساتی که گورتر بقومه
پێش ئەوە پێمان ئەڵێ ئاگادارمان ئەکاتەوە. خی گەورە کۆمەڵی ئاگادارکەرەوەی تایبەتی داناوە بۆ ئینسانەکان. وا فرمی لە خێمەدا لەمەش دەرزوەر نەگرت، لەمەش وەر و نەگرت، لەمەش هەر دەرزوەر نەگرت، دیتۆر بۆ ناو ئاگر باشی. فەنزۆر کەیفەکانە عاقیبەت المنذەرین، دەی بزانە ئەی محەممەد سەلی الله عەلیهی وەسەلەم، پاداشتی ئەوانەی لە دنیا گوێیان بۆ پێغەمبەران نەگرت، گاڵتەیان گرت بەوانەی کە ئینزاریانەکردن، هاوڕێی باشی هەبوو بە گوێ نەکرد، بانگیە بیست وایە زانی مێشێکە بەلای گوێچکە یاڕوە، ژنیە بینی پۆشتە بوو ئەو هەر سفوری هەڵەبژارت. ئیخوا فرمێ من لە دنیا عقوبەی ئەمانە بێ بدەم، ئەبێ سزای خۆیان وەربگرنەوە. کاتێ ئەزانێ، کاتێ تەکیدا ئەم شتە وایە، بەڵام بێگوێییەکە ئەیکێ ئیباتەوە؟ إلا عباد الله المخلصين، يك كزي باتوا أواني تنها وتنها بو خوا كاركن، حيش نيتي كأنية نيوجكا لبرخوا، بالا بوشيكا لبرخوا، بخشيني هي لبرخوا، أشي بو تعزية لبرخوا، ناشي بو تعزية هل لبرخوا لبرخوا، حمو كاركاني لبرخوا. خوافني أمان لدنيا سركوتون، أمان لدنيا سركوتون لە قیامەتیشا ڕسوورن. ها چەند مهمە و سیفەتە دایم ژمارەیشیان کەم ئەمانە. دیخوا فەرمێ هەر سەریانە خەمەمانە. یەکێک لەوانی کە خوا موری ئیخلاسی لە دنیا لێداوە بریتە لەم پێغەمبەری کە ئێستا باسیەکەی بە ناوی نوح، 950 ساڵ تۆ بژیت، 12 نەفەر 13 نەفەر لەگەڵ تا بێ. دیخۆ کابرا ئەگەر ساڵی لە گەڕێک یەکاوێ 12 بەس برادەری هەیە، هەر مەرحەبایی بەیانیانیشیان بگا 12 نەفەری هەیە. تۆ 950 ساڵ قسە بکەی، 950 ساڵ شەو ڕۆژ ئاشکرا نهێنی تاک بە کۆمەڵ هەمووی گاڵتۆ پێ بکە. ئێمە بووی نایسەری خۆمانمان هەڵەگرت، نەک 950 ساڵ، نۆ مانگ و پێنج ڕۆژیش بووایە. ئەوە خەڵک وامان لێ بکە کەچی کۆڵی نەدا. خوا فرمێ ئەمە نیەتی تەنها بۆ خوا بوو ئەم پێغەمبەرە. وەلەقەد نادانا نوح فەلەنیعمە المجیبون، کە گەیشتە بنبەست ئیتر وەکو بڵێ زانی کەس ئیتر قەناعەت ناکا بەم دینە، دەسەکانی بەرز کردەوە بەلای خوا. خوا ئیتر من ئەزانم ئەمانە قەناعەت ناکەن و ئومێدی باوەڕیان تیانەماوە. خۆشە فەرمێچی باشترین وەڵام ماندایەوە، خێرا وەڵام ماندایەوە. دوعاکەی من گیرا کرد، قەومەکەی من لەناو برد. لەگەڵ بەڕێزێک چین تا هەولێر ئەم خەڵکی هەڵەبجەی تازە بوو، پێش نیوەڕۆ گەیشتین، نوێژی نیوەڕۆمان بردە مزگەوتێکەوە. دوای کاهاتی نەدەروتی پێشوێ بچینە ناو مزگەوت، پیاوێک لە هەڵەبجەی تازە کە نەخۆشە، عیلاجی هەیە، تەلەفۆنی کرد بۆ من، وتوێتی عیلاجەکانم بایە ئەوە نەن و پارەم پێ نییە و تۆ ئەگەر شتێشکە بێ بەشکم هاوکاریەکی من کرد. وتی منیش زۆر بێتاقەت بووم کە لەو کاتە هیچم بەدەستەوە نەبوو. وتی نوێژی نیوەڕۆمان کرد و دوایی دەستم کرد بە دوعاکردن، دم خوایە ئەمە تەلەفۆنی کردووە بۆ من، ئومێدی ئێستا بە من هەیە، منیش ئومێدم بە تۆ هەیە. داوا و لی یەکەم ئەم بەندەی خۆتە ناومێد نەکەی. گیرابوونی دوعای ئێمە بەسراوەزان بە چی؟ بە ڕێزان، بە نیەتە پاکەکەی خۆمانەوە. چەنێ بە کۆڵەم دوعایە دەدەرەوە؟ وتی هەر سەلامم دایەوە، دوعاکانم تەواو کرد، هاتمە لای دەرگای مزگەوتەکە و کەسێکی لای خۆمانم بینی، وتی باب ماڵەوە بێمە لە شوێن یەک هەفتێ بە شوێن تا ئەگەڕێم، بازێ پارەم پێیە کردبووم بە خێیر، با بدەمێ. باشەمە کێ ناردی؟ خۆمە تەلەفۆنی نەکردو بۆ ئەم پیاوە. خوا ئەم زەلامانە مسەخەرەکە، خوای ئەم دوعایانە گیراکە. بەڵام بەو مەرجەی ئەم کەسە ئەها فێر نەبوو بێ کۆمەڵی شتی لەبەر کردووەکو ئەوسا ئینشامانە نووسی، ئەوی لەسەر بەهار شتێ بنووسە،
ده دیارمان نوسی حالا خوشت من نوسی دعوانیه دعابه همو روشتی تازیگ تیابه بو همو روشه ما پیویس من پیویتی اکو ماموسایی که فرموی هر کاتی جان تاکو بسر سیارکو کو تخواروا چون بانگی سایخ که کی چون هاواره کی لی بوسه کاک بوسه کاک بوسه جان تاکم کو تخواروا موبایلکم کو تخواروا اگر وای لی هاو دعا کردن بولای خوای گوره خوای گورش ید بهانه انسانا فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم خويو نوح خويو أواني شوني كوتن همي من نجات دا نمان هلان لو آو بخين كيان لو توفان نجات من دا توفان توفان نبوا هم برزاني كأچن بو أوروبا لرغي آو ها داستان غانيان جرنوا کسی وعده علی 12 متر شپول من بسر او بود 12 متر خواه فرمی طوفانی قوم نوح کتود العظیم و تزانی شاخه و بسر تو شپول کانی بقت شاخه او به چی بود بیام به چی ان بسر هات بی خواب بسی که بلام منی نجات دا عالم سردما که ماجین دیان هزار شپولی شاخاوی روی لی ایمان داران کردو اگر ایم خالصانم بو خواب جین خواه نجات مانه ده نک خو من منال من نجات ده نک خو من همو مسلمانانی تریج نجات ده و جعلنا ذریته هم الباقین اوانی که لدوای نوح سلامی خواهی لی بی مانوا بون بمی که ایسه خلقه او ذریتی او بون او انه وكاني نوح بيغمرن اتل دواي جنو جن خوازيو تا اسا بيني اسا بشرية چن مليار كسا وتركنا عليه في الآخرين نقويك نوح تنها نجات من داو كوتاي بيهاتوا حتى روجي قيامت ام برز بناي بمينتوا ابناي نمر بي باشون كوتوشي كم بوا بو او هر چی توانای بو خستی اگر یه میسر چی توانا مانه نای خیل اگر هر چی مانه نای خیل اگر خیره مانو بین خیره پک مانه که بی خیره مثلا شیطان لیزانانه یه دلی تا که تو مرسین رو جماعتو کردو ادوانیشن نمالو که خیل چکا خیل مشکلیه تو هفته پیشو پینده زارو بخشی و هم هفته می بخشا فیروکا که همیشه با دعا بینه و مانو مانه که مانو پنچر مانگا سلام على نوح في العالمين جاورا خوا صلاو ليبكا خوا صلاو ليبكا صلاوي خوا لنوح نكتنا صلاوي ما همو جهان صلاواتي لسردا اسمه چن قلن مثلا ملياري مسلمان هيا يك مليار كسي امسر زويا نوحي خوشه یه من ریزیه گریم زنه چند دولامانه او پیغمبره چند کس به دوای او هاتو و شوینی دین کوتوا او پشکی هی او پشکی هی لو موضوع ای چند لنوی او بوتا پیغمبر بوتا خواناس بوتا بانک خواس بوتا چاککار و مصلح او پشکی هی خواهی گوره ام دینه همیشه دولامان کردوا باوی که و جاخی نکوشه توا همیشه لدعا کردنا ایما شتی گوره دعا کن گوره شتی بچوک دعا نکن یک یک چوب ولی پاشا یک فرمان روا یک و تی چی توی بابت کن چی توی من لخزمتا و تی اونه داما و ایو چی بلا قلم یکش من بیتر مشکل نیا قلم یک من بری اوکو یادگاری قلم یک او علی هرچی دوی بابت دمه با دعای قلم اکی ای دعای شتی کی معقول که اخوای گوره علی من آسمان کانو زوی هر هموی هی منا من ولام ده دموا اوکو چون ولامی نوحم داواتوا اوکو چون ولامی ابراهیم و ایوب و داودم داواتوا ولامی توجه دموا دیل دعا کننی آستی دعا کن بین نسروا بونمونا رزیل نبین لدعا کردنا ازان رزیل که لدعا او کسی که علی
خوايا من على كان بباريزي اي خبر اي من بسك بشيل مني اي بلي من هالي مسلمانانش بباريزي خوايا شفاي نخوشكي ايمو نخوشي مسلمانان بدي ها خلقي تريشي بو اضافه بك خلقي تريش هيو كتو قرزار بي خلقي تريش بو كتو هي مصيبتي هبي كشي خزاني هبي اي مالنشي اهدنا الصراط المستقيم عم باشي خمانية بتنيا خوايا ريق الراس كمان في نشان بدا تو لما لي خوش تانيوش كي هل يقول اهدنا الصراط المستقيم إنا كذلك نجزي المحسنين وافرمي آوا بدلنيا إيوا وكوشون پاداشتي نوح من دايوا حتى روجي قيامت پاداشتي چاكا كاراني جدينوا هر كسي بكو وابي إنه من عبادنا المؤمنين بو چونك نوح بدلنيا إيوا يكيقول بند إيمان داركاني يما بحق إيماني هنا أخير آية ثم أغرقنا الآخرين أواني شوني نوح نكوتن قالتين بنوح كرت ورزانم إسا كيان ماوا ناوي كيان ماوا تابلو أن بو كي دروس كردوا پيكر أن بو كي تاشي ولا بابتانا همو تواوو وفرمي همو أواني من غرق كرت دي أما تا روجي قيامت بردواما كي لقل تاقمي نوحا بي خواه سرکوتو یکا که لگل تاقمی نوحانه بی ابی خواهی گوره لناوی بری پیش آتنی قیامتش خواهی گوره رحم به همو لحک من که خواهی گوره عقیبت خیر من که ایمو همو مسلمانان عقیبت خیر که نخوشی ایمو نخوشی همو مسلمانان کشفای خیری ببنیره یا رب العالمین دواکین خیر و برکتی آسمان و زوی بباره بسر مالکان مانا بباره بسر گند و شر مانا بباره بسر امولات مانا امولات مان پر خیر و برکت کی لگندل کار بی پاریزی اوی گندلی اکا لمولاتا اوی چیجی بردو لگندلی وکو چون قوم نوح لنا برد اوانج لنا بری هر کس یک چاک کارا چاک کاری خوش وی چاک سازی خوش وی سرفراز دنیا و قیامتی کی دعوت دیه که این موری اخلاص بدی لکردوکانی هر یکی گلی اما موری اخلاص بدی لکردوکان من هر قصه که این دور بیل دوروی دور بیل درو نیتکان من خالص بی بود تو یارب لب پروردگاری مزن دعوت دیه که این لبر خاطری اسم عظمت همون و جوانکانی خود همو مسلمانان لهمو گوشه که ام جیهان بپاریزی و طیبتی مسلمانانی فلسطین دعوت دیه که این لبر خاطری اسم خود اسم الفتاح دروی خیر لهمو لایکان که توا اسمي شافيت شفاب نيري بوهمونا خوشكان من آمين السلام عليكم ورحمة الله

سوار شتان لهركز دهبن أو منافقي طواوة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق عبد الله كري عمر رضا ورحمة خوالي بدلي في غنبر خدا صلى الله عليه وسلم فرميتي سوار شد هر کس تیای دابید او منافقی تواوا هر کسی جیش چانی تی دابید او صفتی چی منافقی تی دایا حتا دستی لی حال دا گرید هر کات قصه کرد رو بکات هر کات پیمانی دا بیش چیند اگر بالینی دا سر پیچی لی بکات اگر دجایتی کسی چی کرد لحق لاب دا توستمی لی بکات

0: zerer û ziyanê hesûdî bo çakekanet, bo kirdara çakekanet, wekû zererî sirkê bikeyte nav hengînewan. Wekû zererî dû gurgî direnda bikeyte nav de duwanzeh meroçiyan li yekan. Milî hemûyan eşkiyanin. Bêemel derekevî li qiyamete. Wextê temaşa kî hiç emelekid nemawe. Hesûdî eger bîrî lê bikeytewe meselekî eqediye, eleqê bi eqîdewe. كوت بوشي فلانكز اوي هي فلانكز خوا بيدا يعني اعتراض قلتو تسر تقسيمات خوا نعوذ بالله اما كارك زور زور خطر ديتانا خموك خواي قورا همو قناحي قصرته قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم نكهر قناحي كدو اسرافي كردو لا قناح كردنا زيادة رويشي كدو لا قناح كردنا لا تقنطوا من رحمة الله ميؤوس مبن رحمة إخوة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم جل جلاله كيك يوتي مسلمان متواوازي لبينا بلام تو هول بدا بموعظي حسنة بحكمات بقصي شيرين عقائد توضيح كيبو خلق بلام اتهامي خلق ما كبلي تو توكل سقطة تو فلانشت وانيا نا او اشققت قلبه شوي تترناو دلي وتاوى علي موعظه رين معي ووعظ ارشاد بردوام بيتا روجي دواي بلان بروي فحسينا وعقائدنا ودلي خلقي او او اشي امانية تنها اشي خواه سبحانه وتعالى كسيك عبادة دكال مزقوتا واتشتو بدائركي رشوة دوارقريد غيبة دكا بهتانك دروءك شاتي دروءك جنيو ادا چن روجو وعمرو واماني كو كرد بيتوا ام خرابة كاريانا اسوتيني
1: زماني پيز بوا قصي بمباوتوا جماني بمباو داوا شو مالي خلقي خواردوا فعلي لخلقي كردوا دزي لخلقي كردوا برتيلي لخلقي ورگرتوا رباي خواردوا مالي فقير وهجاري بريوا جاء فرمي أمكسا للروج قيامتا لقل أوهم نويج وطاعت وعبادة وشاك وزكاة وأمانة أو حسنات وشاك وشتيك هايتي أدري بخاون مالكان

يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه. براكانم كسع المزكانم بهلا داوان تافريا كوت مخوم كربس بديويا بو اويل خزمتانا لبرنامي هاويني خير خوازي بو ساتي كير دوانا كوين ان شاء الله. هاويني خير خوازي هي ايويا، هاويني خير خوازي هي همو مالكا جا لخزمتانا صلاة ورزو خوشوي استيم هيام عزيزكانمو برزكانم بدريجي روجك شتيكي زور خوشتان بو باسكم ئێوە بیستوتانە عەبادیلا. ئەم عەبادیلانە کۆمەڵێک لە سەحابەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم پیانە وترێ عەبادیلا. ئەم پێنج عەبادیلەیە لە لای مولتەزەمە عەبدوڵڵای کوڕی عەباس و عەبدوڵڵای کوڕی عومەر و عەبدوڵڵای کوڕی زوبەیر و عەبدوڵڵای کوڕی جەعفەر و لە پەنای مولتەزەمە هەریەکی دوعایەکیان کرد بە درێژی دوعاکانتان ڕۆژێک بۆ باسەکەم. مولتەزەم دوعاتیایە ڕەد نابێتەوە. لە لای مولتەزەمە هەرێکی دوعایەکیان کرد عەبدوڵڵای کوڕی جەعفەرش دەستی بەرز کردەوە جیاوازە دوعاکانی ئەوان. فرمو يا ربي

0: خوشیستکان مو عزیزکانم اما سبت خوراک که بو کل رگی قطری خیریه و پیشکش به نشتیمانیان و خزمتکاری خاکی خومان و خلکی خومان اکین او جارکی که قرار بو به عربی سپاس یکیان کم او بیریان خستم و علیم بسم الله الرحمن الرحیم باسم شيخنا الدكتور علي القرداغي رئيس الرابطة الإنسانية وباسم المهندس شيخ حسين القرداغي وباسم كل الكوادر الموجودة في الرابطة الإنسانية وباسم برنامجي خصوصا أتقدم بخالص الشكر والتقدير وجميل العرفان إلى منظمة القطر الخيرية وإلى الشعب القطري الكريم الخير لدعمكم لدعمكم الشعب الكردي بتقديم 11,000 سلة غذائية إلى شعبنا في إقليم كردستان وإلى العوائل المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة نشكركم جزيل الشكر ونقول لكم لقد جسد هذا العطاء صورة مشرقة من صور الأخوة وفي نفس الوقت صورة مشرقة من الأخوة الإنسانية والإسلامية لأن عطاءكم لم يكن مجرد دعم مالي بل رسالة محبة ورسالة تعاون ورسالة تضامن أحيت به وصلت إلى قلوب آلاف مؤلفة من العوائل المحتاجة ومن إلى العوائل ذوي الاحتياجات الخاصة فعزيزي فإخواني الأعزاء وأخواتي المتبرعين والمتبرعات في قطر الخيرية أقول لكم تبرعاتكم خففت آلام عشرات الآلاف من العوائل وأحيت آمالهم وأقول لكم إن كانت التبرعات الفردية والخاصة تحيي قلباً فإن التبرعات الجماعية تبني أمة فأسأل الله رافعا يدي إلى السماء أن يجازيكم الجزاء الأوفى وأن يجعله ذخرا لكم وأن يجعله صدقة جارية لأمواتكم وأن يجعله كفارة لذنوبكم وأن يجعله شافيا لمرضاكم خوش استکان مو عزیز کانم قطری خیری آگاه لیب اما دوام جارا قطری خیری دن بام پروژه جوان و لری رابطه مرویو لری جنابی دکتر علی و ام 20,000 و 30,000 ل سبته خوراک پیشکش به خلکی کردستان کن بروین با کی او جارا لناو ام گرمایه برون با گرمیان بودا بشکردنی موچه دو مانگ با رابطه امروی ببینین لسبته خوراک و لپناو لانو هلانو بودا بشکردنی دو مانگ موچه یا الله
1: یاده چون مچمه دیمه شکر و برنج رون بخواه گوره چاوره ما چون فوجه بید بچون بیده ماوانه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيش كبرات خوش تبي صلاة خود تعالى الهوابن امد بردوامين ادقل برنامه ما برنامه كو دل خوشي بومروفا بيتا شكرن ما اف برنامه جي گرتي دا بيتا غازيك و بيتا كيف خوشيك بوان كسا او كسي تو دنيا دا چاكي و باشي انجام دهي

كاتك شيخ إسلام ابن تيمية خوالي رازي بيكراي زنداني قلاوة لدمشق نزيكي صالكو نومانك تيدا مايوا هوليان داك لزندان أزادي بكن لبران برأوي كواز لهندي بيرو بوچوني بيهنة أويج برپرشي دانا ووتي دجمنكانم شم ليدكن بهش توباخا كم منيو سنگم دايا بو هر كيو بروم لقلم دايا وليم جيانا بيتوا زنداني كردنم خلوتا ولولا در كردنم قشتو وغزارو كشتني شم شهيديا ايدي هر چي دكن بلا موا گرنگنيا پیویستا لا جيان دارو بروي او ببيتوا كوكو پیویست ناچه بروا والتر اندرسون داله جيان من باشتر دبه كاتيك ترسناكي كان تيدا پرينينو هنگاوي قرسو بها داردنين يكمين هنگاوي لو واردا اويا كالاقل خومان دا راسگو بين اگر خوازياري تزياتر سرکوتو بي اوا پیویستا خود بدور بگري لا انكاري کردن و قبول نکردن رو بروي او ببروا كلا جيان داوكو پیویز ناچه بروا ایا برگری لە دژمنکاری دەکەی یان برگری لە ناولێنانی ژینگایان فراموشکردنی دەکەی کەسە سەرکەوتوەکان ڕاستەوخۆ ڕووبەڕووی ئەو بارودۆخانە دەبنەوە و ئاگاداری هێماکانی وریاکردنەوە دەبنەوە کاری گونجاو و پێویست ئەنجام بدەن سەرەڕای بێزاری ئەو هەڵسوکەوتە یان دژواریەکەی بۆ ئەو کەسانە ئەمەش ئەیانگەیەنێت با سەرکەوتن.

0: Başa.
1: Alak nizmtirin ve pastirin konağı doğru hikak insan tiyayeti. Bu ama amaj bu salataya ka hata prosaka roşin be le kuyo da sipekit ve ba kuyo gayişt. Sarubini diyar be. Salata ve kotayaki roşinu berçav be. Le alaka ve da si insan agere bero kuyo اقرأ وربك الأكرم ببرسترين مقامي أكرم بون ريزدارترين برسترين شاو شايستترين أستر كمروف أبي بيبغا بچي لم نزميو بأبرزي بتي بربون بكومل فلترو كومل قوناغي يكل دوايتي بيكا وبيوستي وقرينغ أبي ببرين طيب كرين هتا بيانغن أأوا بيجي سركوتنك يا
0: أكري بو هر يك يك لبابة معرف يكان بهموم قناغي أبروا ياخد لشتكان ليك يكو ويك جاواز يعني لبابتك بو بابتك تر جاواز
1: رنج جاوازي هبي بيقومان إما زيادة قسم عن لسر دوشتا قسم عن لسر قيشتنا بكمالي لايق بإنسان كمالك يا سقفي طموحة برسترين لوتكي آواتا كتو بيبغي بچي بيبغي ابي بام قناغاناتي بردي شو كمروف مروف راستقينا او يك هلغري خاصلتا كان مروفي كي طواوا دائم او دالي قيشت له بحقيقه
0: براستيك قناعتي طواوي بدروس ببي
1: قناعه يتر لبينا او قيشتنا زر يا تحقيق كاتو اما انا كرستكان قيشتنا هي رنگ بكم تر لوا بيردو قناق يعني هي بس يعني
0: مروفاتي بم اسي كي سش بيجيش تو ولا روي جيار وشارستاني تيو بيش كوتنو حتى معرفيشا همي قناغانه كهولدان بو بوشت جاواز نزان راو كان تاجيش تو بو قناقانه
1: بتاكيد بلان بدو شواز جاواز جولي تاك كسيشتي كه خولاي مروف وك خوي جولي كومل گشت تي تر لا جولي تاك كسيا گيشتن بحقيقت جوليك زاتر خاز ابو ازمون رنا ازموني من جابل ازموني تو بلام لجوليكم القايا بوغشتن بحضارات بشارستانيت بتروبكي او طموحي كبيسكم القا بيبقى رنا زاتر ملكتش بو بوني تشارتشوا تشارتشوي منهجي تشارتشوي او بفورمالا كردني او ازمونه كسيل تشارتشوي روتا لتشارتشوي رخراويا لتشارتشوي كاريتي دامزراوي وبدزغايبونا شوكا كومالغا او بيويستا
0: باشا باسي تشارتشوي
1: سقيما لسبات تاكا كاس زياتر
0: باشا باسي تشارتشوي تكر بلام بابتك ايما اتشتو سر بابتا عقيده فكريه اسلاميكا شوكا باس لا قشكرني مروف وجيانو بيشكوت نومانانيا باس لا بابتا فكريه كيا مادم بابتا فكريه كا ورجيراو لخواوند ورجيراو لپروردگار وبمنهجيت يك ورجيراو چه پیوستكا امشكو بابتي يقينو اميلا قلابي ناوتري انساني مسلمان ابس سمع وطاعي كلي هبيت بو بابتك ياخو اما قوناغي پیگيشتنا لقوناغي كوتا ياغات مرحلة سمع وطاعة
1: ازانيان بابتك شونا تجاري انسان بينا پیش چاود بدور لپیامي اسمان مروفك وخوارزي ليه قرتوه وجيانة الشايستي بي عطا كردوه ووسائل كان قيشتن بكرامتي إنساني بولا بدأ من أفراهم هنا وأم إنسانة بدوا أما يأقره
0: اختيار وعقل شياوته
1: بلي ليري وأم إنسانة ببي بوكاني خوي بدوا يون بوكاني خوي أقره
0: درسته
1: أو معطياته بي بواني كمروف هيتي شيا هستكاني بينينو بيستنو تام كردنو بركوتنو دس لدانو لقل چيترا
0: بوانكرنا
1: بابلن هستی جیریش من هی بل سری اوانه و بول کدنش او پینچ هستی جیریش من هی لسری اوانه و مشش مروف بردوام لغلقی توظیف کردنی هستکان و طاقوت وانا کن چی مادی چی معنوی دیار و نادیار هولی گیشتن بحقیقتو بیقین و دلنیعی داو بلام اهلی رو با ولامی پرسارکی برگزد مروف آیا اتوانه بمعنه بگا با حقیقتی که هیا ناگا زانی بو چونکه هستا کانی مروف سنوردارن او حقیقتی مروف ایوی پی بگا سنوردار نیا وایا کواتا هستا کان نتوانن بمعنه گیرن بشتیک که لسرو خویانه ویا من تا استک ابینم تا استک یوم لی ابیسم تا استک دستم ایگاتو برکوتنم لگل یا ابی تا استک هنشتکان محدودن بلام حقیقت لدروی چوارچوی سنور داروی لیروی عقلیش كديت بيشوا دواجر عقل رندانوي هستكانا لتشواتشوي بينينو بيستنو بان كدنو تام كدنو بركوتنا حركت اكا رنشتل هنگاوي زياتر بني بلام هشتا بو استنيه بتواني حقيقت بو من دستبر بكا اگر مروف بتنيا هستكاني وعقلو بيبو كاني خوي بيتواني بقاد بحقيقت اتل بيوستنه اكل خواه بيامي اسمان بنريو بيغمبران تكليف بكا اهلي روا كمروف عاجزي وناتواني خوي ابيني هستكاني ناتواني خلياو آواتكاني بو بدي بيني عقلو توانا جيريا كاني ناتواني بيغيني بو اسك طموحيتي كبي بقى كواتلي روا بم بدوادا چون ريل چي قوي ريل واي قوي پيوستي برغاي چي تري غيري امانيه كأيوش سلماندن اويا مروف پيوستي بوحي بپيامي پیغمبران السلامي خوان لسربي حديثك معناه بحديثة مشهورة كمشهورة
0: ماشا
1: حديثة دياركي جبريل كي روايتي كدوا پيشاو من عمري كوري خطاب اوزر مشوره
0: الا
1: يما دانشتوين بيو كاتو ستا باس بيبو مويش رش رش جبو برغو باشاش سبي سبي لبرابو
0: شوانا
1: وانا سفري بيو ديادنا وتول المدينه بيتو بو رجال ن مترو هي ون تياره هي ون ساره هي كشي بو رجال قدلوا لي بيابانا لدورات بخل شاركش نبي هیچ شنواری سفری پیوادیار نبی، الان نزیک بیا ولی پیغمبر هیچ کس من نمان اناسی، حتی اجنبی به اجنبی پیغمبر و نه سه پرسیاری جوهری لی پیغمبر کرد. اما لعقل پیش رو بسی چی میکرد؟ پرسیار وک کلیلی کم بوجشتن بدوی وگران بدوی حقیقت. و تی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیام بله اسلام چیه؟ ایمان چیه؟ احسان چیه؟ ام سه پرسیار جوهری کرد. اگر اما توضیحی کنه سبب تقی امر من. اسلام بو روكشا اجتماع ديو برجستا كان ايمان بو دليلو بلغا كان بو عقله جرعت العقل انسانا احسان تروب چي پيغيشتن انسانا قواتا دوا قناغي قورة بو نمروف قيشتما مقامي احسان كالروح تيايا اقاتا تروب چي اسودي اوش او بو كجنابت بو دستي بيقيت بو دلنيا يخوا پرستي بقي پيدوا بكتو اي بيني خو اگر تو او نبيني و دلنيا با او تو اي بيني ام احساس بو دروس بونه بچی پیگی ببرین هم او قناغانه که پیجی سرکوتنه لکیو دست پیگه وکوتم پروسی گیشتن و مقامی اکرم لعلق و دست پیگه وکوت ترتیب آیتکان سورتی العلق به همان شو پروسی گیشتن بلوتکی احسان که برسترین آستی پیگیشتنی روح انسانه او یک لجهل و دست پیگه شتگه یزور مهمه كم آوري اللي أدريتها أيش بابتي شيئا بابتي اعتراف كدنو دانانا بواقعي كإنسان خوي تايتي
0: باشا
1: مثلا من لدوخي كام جهلم هي برعمل بشتيق رانجا برعمل بدشتي تر علم بيبي بلان بوشتيا جهلم هي وايا أم جهلة ناب علمي من بدشتك ام جهلم بو پرده پوش کاو وام لیبه ایتر آمده نبن بله من حالم هیا من نزانینم هیا من نشار زایم هیا نبی اوه بیر کمو یکم ریگای چخماخی روشن بونوی ریگای پیگشتن دانانه با نزانیو رازی نبون بو دوخی کتایتی طبعا هتا اعتراف نکن که نزانین او وقت نبین اوش که رازی نبین بدوخه که خلچی بو بم استو مستوای خویان رازین ما بو نانه پیشتر بکون بو نانه زیاتر پی بگن چونکه پی رازین چونکه رازین به جهل رازی بون به جهل تواناو اراده انسان اکوجه طاقه ایجابی کانی اکاب سلبی چونکه ایتل لسری خویو سقف چترو طموح چتر نابینه تا حرکتی بو
0: که اعتراف کردن به نتوانینی خومن یا نزانینی خومن به شکل وی که من جانب معرفه
1: یکم هنگاو
0: سوره الضحا خواهی گوره با سرور و سردار با پیغمبری پیش راست خواستم افرمه لدوائی و الضحا واللیلی اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا بس لو پیشینه کمروف تیعی بوا لکیو هاتوا
1: او سورت باسی مؤهلات الكمال من بوکا
0: باشا
1: اوشتانی او پایانی کمروف شایسته گیشتن به پلی کمال کن
0: یکی اگلو جوان یعنی برنامه با من زور جوانو دلخوش کرا هر کاتی پرسیار یکمشتی که تازه
1: خواست الان دکتا مؤهلات الكمال لسورة الزحايا سيشتا
0: باشا
1: يكميان ألم يجد قيتي من فآوا يتمو بيباوتي بينازيو وكوبلي لارمليكي قوريبو إنسان بلام خوا خوي أم بيغمبرا لوي لو حالة الرزقاركا خوي خاوان دارتيكا خوي بي إغيني وكبلي أميكي قلة وكاركاني بي بيشتني تو بوي بيوست مروف ليتم چيبكا آواي بو دروس بي آواي يعني پنا پيا بكا زور جهر إما يتم ماني يتم تنبي باوچينيا
0: باشا
1: يعني بي ما مستعي بي پيشنجي بي دلسوزي
0: بي
1: پروردهي بي كسي أما أنا همو يتمن أما أنا بي يعني إما لهمو رهندة جانا و بي استمان بوية خاون داري تبكرين آخر بنا حق نية قرآن يقل سر سيباسي قصصا قصص يعني چي يعني جولي مروف يلي پيشتو وبر رقايا رويشتو مروف طبيعتي وايا بي استي بوية أو نظري فكري وري يقري لچواتشوي عمليا بي بينا بوية بزالة چون دوباري كاتوا بوية قرآن أولا ترجيدي لسر قصص أنبياء حتى صالحين حتى طالحين ظالمين خرابة كانشة هدو رسبك خاتل بيش شاومان أمرق راستقية وهديناه النجدين بصوت الصورة أو تعوان برق الراستا رويشتون ونتيجة بو بري مقابلش برق شوتك رويشتون أو درنجامك يعني بو خالي دوان بعملو بلأم دوسي خالي بس لنواب جنيالم يكمنان رزقار بون لو دردي يتمو بيباوكي يكمباي بيقيان دين إنسانو قيشتلتي بكمالك العيقة دوميان ووجدك ضالا فهدا ضال بو بيغمبر شون بكاري هندري بيغمبر لسر رقاي بيغمبرايتي نبو هاتشي لرقاي بيغمبرايتي نبي ضال اقرشي بيغمبري خوا صفاتي نالائقي نبو وك اوان بتبرس نبو وك اوان قطع صلي رحمي نكردو وك اوان استمي نكردو وك اوان مردارو بول نخواردو وك اوان دلي رق نبو بلام پیغمبر نبو ضال ليرل مقابلي هدايته يا هدايه يعني النبوات بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كواتا دوم پاي پيگيشتنو برس كدنو انسان بو اصل طموح وكمال بريتلتي بريتل دوزينو رگا
0: الهداية
1: راس الهداية رأس. بمعنى فرعون سيمشان ووجدك عائلا في أغنى اقتصاد دائما أم إنسانا كخواريزي اللي قلتوا يكيك لبايكاني باريز قاري لشكو إنسان مالو سامانا
0: درست
1: أو بكم نزانين لبر أوا خوا أفرمي ولقد كرمنا بني آدم دواي أو باسي تشيكا يما زوجة هد استشاهد بملة آياتيك أيو ترينارن طايناكن وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وكبلي أسبابي أم كرامة اللي روية مروف برشاو دروشن بي خوارزي اللي قرتوي بلان بردوامك بويك آزاد بي لبر وبحر هاتو شوبكي بويك نانتها بي بتواني جانك الشرف من دانا بو خدا بينكي يعني كواتها منشا مالو اقتصاد يتشك لباية كان وكو سرنجي تورد بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزواجي لقل خاتو خديجة لموضوع مالو فقر وكبلي يتر كشي نما دي او زواجة لبستو بيل صاليا بو بهاتني وحي بوي يتر موضوع ظلاليش نما لتمني چل صاليا بو بتسلسل ابواي لدواي باسي بيباوتي باسي فقيري بوايا لدواي فقيري باسي هدايته بيغمبرايتي بوايا بلا بيرا بيغمبرايتي كبيش خلاوة لبرشي لبرويكا بايخ زياتر ايه
0: جرمسرا
1: انسان سيركا بيش اوي خمي جستي بي خمي روحي بي بيش اوي خمي ناني بي خمي جياني بي خمي اوي بكتشون رقايك الروشن بدوزيتاو
0: بيش دنيا خمي قيامتي بي
1: ليرا وبينا وصل باسكي بيش شوما تشوكو من وازام ام بابتا اگر دستو برده که لینه کن جمون جوری نکن و نتوانی حقی پی بین با من تسلسلی که معرفیه بخیرهی بس کن بیان بس ما با یکوا او پیشی که بس من کن چون من گلینتا او لوتکی کمالا کمالی لایق به انسان اما نعوذ بالله نامانه منافسه کمالی خواب کن کمالی انسان لهر استکابه هر محدوده بلا کمالی خواب مطلق و بسنوره
0: باشا
1: و اتمن جهل هنگاویه کمان
0: باشا
1: لدوی جهلوه تمروف همیشه لریه استکانی و اگری بدوایی وی که ام قناغ تجاوز که شد ببینه شد بزنه شد بناسه ازمون ورگریم اگرین وهم وهم پیت وایا اوشت وایا و رنگ واش نبه
0: خیال
1: وهم خیالی که لسا سی احتمالی حقیقتی ها
0: باشه
1: لبرو کمتره لنسبی لصا پنجا بوی زور اعتباری بنا کرده دوای اوشته تا پیش او پیلو ریب قناغ کتر ریب نزیک لصا چل ناگه تا پنجاش بلام چیه ام ریبا گمانی که دل راوچه لگلایه قلقی لگلایه یعنی هر اونیه که تنیا بریتی به ل گمان کدن لشتیق بلکو ترسیت چی لگلایه
0: باشه
1: قلقی برامر بشتقه دو دلی دردانگی وکو کرد علیه دوای او ایم اگن قناق زیادتر لسریو پیل شک شک او گمانه تقریبا لصدا پنجایه با اوشتا تو گمان بشته گبه لصدا پنجاوایه و لصدا پنجاوانیه بران بلاینی نه سلبیتی تیایه نه نرینی و رشبینی تیایه نه قلقی و دل راوچی تیایه هر اونده اوشتا لصدا پنجا تو پیدوایه وایه یا وانیه امش قناقه که ام شکا جایه لوهم جایه لرعیب طبعا نیکشتی تر بلیم لای زرمان شکو شبه لیکتی کل کراون شبه سلبیه خرابه ایساره کدنو و رو جاندنی گمان درست کردن بمبست بدیوی سلبیه نک بدیوی ایجابیه
0: هر او شبه دواتر او بعد برو وسوسه و دل راو
1: کنه شبه مبستیه یا گیشتن بحقیقت نیه بلکو تیردانی حقیقته شبه تیکل کدنی راستی یا غنا راستی
0: باشه
1: ام دواره لیک اچن تو اتوی واد پیشانیان بده مثلا کابرا به تو ولی چی کلم رادیوی دوام کی بخو بخشی رادیوی رادیوی ام قصان لری کی بچول فلان رادیوی تربی که حالا قصان بکه بله من یه 2 میلیون دینار بنه اما خریک ایوی راستی و نراستی لتو تیکل بکه
0: اما شکی که بود روز نکه اما شبهه
1: نه نه اما شبهه
0: باشه
1: شک باشه وسیله گشتن به یقین بلام شبهه دور کوت نوی لیقین اما جواز
0: او كذا فرمي ومن وقع في شبهات وقع في الحرام
1: لبرو من وتم بتشاوي الشبهه سي الشك نكن حتى على الشبهات المساره ضد الاسلام واترجم كراوه قمانه وروجن راوه كان دجي اسلام من وادام شبهه شبهه الى كرديشا زرب دوايا قرم كلمات كردي من دوزيوا حتى ليك كم بسيك فرهن نوسيو تا اندازه شرب وتوقل وتولى روشن بيري زارا وناسيا بخو ابيش نزل يقمان وتملا يقمان حيفه حيفه قمان بشبه بكار بيلن شوكا غدر لقمان قمان إيجابية شبه السلبية
0: باشا
1: إيما هند جار فقيرين لو شايا لبرا وشتا بشتا جتر بانكين إيسا القرآن زور دقيقة لو شتانيا لشوانا غالي إنسان لشوانا غالي بشر
0: لشوانا برنامك كم ماوا أمي بليم بليم بليم أم بابتا چون خزمت بدروس بوني أو يقينو أو برشاوروني أو فكرة دام زرابي ياكات
1: با يكتل لوشك أشين الظن الظن إتر راجحة لو تلا صاح افتاجتك به
0: إذا
1: أشينا علم علم طاولة صاصة تيقين دروس به يعني إلا جهل هو بوتوي بوهم لوهم هو
0: بوريب
1: لريب هو بوشك لشك هو بوظن لظن هو بو علم أم تسلسلة آواء أروا ليرا هو شك بيسيب برهان ودليل وبلغية بوية بد أتقينا بيقين بلعم ريب لقرآن لسياق زمو أوياهات ودائما زم كراو أقاما لوبي بچی گیش بگینه او مراتبی وصول شک بکینه دسپیت بو گیشتن سر گدان را ول قران کما گدو پی وی ام برنامه به وزر ما اما جبان بو کن
0: زور بش
1: ایم ال قران بس یقین من بو کرا ول سی قناغی جوازه بلان با ام شک پی اگن طبعا القران پیروزا و بابت چ درو درش و ما ده کدبو لمجال توحید و وجود خوایا بس شک راو اف الله الشك يعني كبرى محايد بلاينا نازان هي يعني بلا القرآن دليل هي يعني توك خافات السماوات والأرض أما دليل اللي صاروا كموجودة يتدوايا ولا مجال زنبون والقيامة تباس كلاوة إن كنتم في ريب من البعث وانيا لما جال منهج تثبت بون لسدشو عشوي كرون قلاتوا برهانكم بلغا كانت بينن بمنهج ما عملنا لقلاب كان لما جالي بكنان أقلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض اما نه همشتن بولگیشتن با و 3 درجه دان را وتمان وادم جالج ترا ماجم پیکر بیبلم سیاق کم مناسبه لره ماجی پیکر نوا یکی کن لو سپلیق لرشک و ایم اتوانین به درجات یقین اثر قیمین اگر ام هم دستواجه قناغکانی گمان لنزم و بو برستر دست نشان بکن یقینش بتنیا قناغی نیه کمال درجاتی هست یکم یعنی که دست پیتا گیشتن به حقیقت الادراک القائمی على الاستدلال پی پی بردنک ببلگا کوت ما شک دائما چی لگلایا دای بلگا کراو بورو لکنو یک لایی کنو اما یعنی پی وطره چی پیتا علم اليقین وكو وكل سورتي تكاسرها هاتوا كافر كلا لو تعلمون علم اليقين علم اليقين علم تشيا علم اعتمادي لسردوشتا السمع والبصر اويك بينيوتا اويك بيستوتا قران لري امدو كالعلاوه علم بو انسان دروسكا اما علم من بخوا وبيغمبر وقيامته اهم او حقائقنا لري علم ويا يعني لري السمع الشوايا بصر شنيا الاعتماد على السمع بيستومانو هاتوا بلان بو خوا بصريش اضافه يمكن تشوك ايات خلق دليلي وجود خالقه
0: جوانا
1: اما قصير دوميان امان غينتا عين اليقين هو علم بزاتر زاتر اعتماد لس السمعه بلان عين اعتماد لس بينينو بصره
0: باشا.
1: طبعا توشتك بود باسكا لكستي صادقه وكخبري صادق لكتاب السنه بايا ما بيشتوا وجونك اليقين بويا مدرس بوا بلعب كاتك بتشاو أي شيء بيني بون منكسك لدروي مكيا لدروي مكيا هوا على بيا غمرة بيسه
0: صلى الله
1: برواك إيماني بيه هنا بلعب على بس سفرك مكة بكمل بيا غمرة ببينم آية أم بينينا زعتر يقيني دام دراوتر ناكا أما لدورة وبيني بيا غمرة نواجهك هيش تاني زين لبوتاو دعاية وكتاو بيا بيا غمرة خطبة تا أم ده أنا شنو ساعات بديالي دعاية وكلين زين لبوتاو شاوروجة لخدمة يا أجي أما يقينك ناقة أنت تروبك كواتا درجات كان يقن جار علم دوم يعني لسه سمع دوم جار عين بينينا كاعتماد لسه البصر سيم جار تشيشتنو لقل جان واقع بونا كبحق اليقين لقل على تعبير الإقلاوة كواتا مراتب يقين سيانا علم اليقين عين اليقين حق اليقين
0: خواهي قرب نصيب مانكا خواهي قرب نصيب ملايكاو إن شاء الله بديداري أو بيغمبرنا زار الشاد بن لقيامتا بتشاوي سري جبي بنين إما بسلاني بريزو ومصاني عزيز وبراني خوشويسم لكنترولو ريخستين برنامه بسلاني بريز بمن دازدين كوتايين برنامه بأميدي ويكا أم بابتا بو إيوا بابتيك بوبيا كسودمند بوبيا وملوي خرماني زانستو زانياري تاني بيزيا كربيا و بابت یک به حق من پیدا به تا برنامه ایتر تا دیدار ایتر بخوای بالا دستان اسبرین سپرده خوابن.